0: أسأل عليك ما ظل على فراقك ما ظل على فراقك انت عد نشمي حسيني وانا اسال اسال عليك احكي كل عمري عايش كل عمري عايش
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

ضيعوا الحق الأكيد، بدأ الحكم الجديد حكمهم.

ضمير حساسك يا وصيه توصي باخير انفاسك اشرح لنا يا وضع دمعك.

بهيده ويطلع البتول يصيبه مسمار بهيده ويطلع البتول يصيبه مسمار وبخيال

بحث عن هالزمان ضيمة يشتد يا مصيبة تشوف عينك يا رسول الله.

كم مصيبة تشوف بعدك كم هضيمة نار بعدك يا طه توجه.

عندها صفرة العين حمرة خدها صفرة العين حمرة والصدر ينزف دماء الفاطمية لهالمصايب والنوايب ساعدك الله يا حمد.

ده هو يغمض عيونها ينكسر قلبه لما يشوف انتونها.

يهدر بإيده ويغمض عيونه ينكسر قلبه لما يشوف انتم هلمت من الصيام يصير أسوأ

تشوفه يا محمد يا رسول الله اسلم. اي اي ابكي لكن علي صوتك، يلا جوابك مطلوب. ساعد علي هاي الليله.

هالعقيلة عالهزيلة هالعقيلة عالهزيلة يا محمد تنسبي عنوك زين.

0: شوف عينك.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

وحق شعبك وفضلك يا نصيح من تغرب الأم تكل أغلب يطيح بالألف واحد تجد مسلم صح.

تصلح بهالأمة يحصل يحيي دينك مثل ما كان ويظل ما بعد مصلح بهالأمة يحصل.

0: بيح وعيالها.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: جئت نوراً للحياة وسفينة للنجاة. جئت نوراً للحياة وسفينة.
1: صدرك صدرك حبيبي.
0: جئت صدرك.

جئت نورا للحياة وسفينة للنجاة.

اقرأوا المصطفى من جديد بالورود، أنكروا كل فعل حقود في الوجود، اقرأوا

ساعة الوعيدي في صراع العدا من بني اليهودي ما سمعنا بكم ساعة الوعيدي في صراع العدا من بني اليهودي في صراع العدا

غزة أكلوا أكباد من زمن الحمزة يا بني هند تندبكم غزة ما سمعنا بكم ساعة الوعيد في صراع العدا من بني اليهود ما سمعنا بكم ساعة الوعيد في صراع العدا من بني اليهود في صراع العدا في فاطمة أسسوا الانكسار من إرهابهم أشعلوا الدهر نارا في فاطمة أسسوا الانكسار من إرهابهم أشعلوا

0: شرعة الهادي بريئة منكم ذبحكم هذا معبر عنكم شرعة الهادي بريئة منكم ذبحكم هذا معبر عنكم يا دعاة الفنا والفعال تشهد خط لم تفهموا لاحظة محمد يا دعاة الفنا والفعال تشهد قط لم تفهم لحظة محمد قط لم تفهم
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

من أذن يصلي صلي الجمرة كلهم لقوا أذن لكنما يا كلهم

0: لك كل الكون لك. بعد مرة سمعني يا رسول الله، يا رسول
1: الله محمد، يا رسول الله محمد،
0: لك كل ما شاء الله، لك
1: كل الكون يشهد.
0: كذبوني نعتوني شاعرا، كذبوني نعتوني شاعرا، ساحرا جاء لأجل الفرقة. ما اجى بلاش بيدنا الإسلام، ترى لازم لازم لازم نضحي له. كذبوني نعتوني شاعرا، ساحرا جاء لأجل الفرقة،

ليلتي فحماني خالقي في ليلتي في فراشي حين بات المرتضى علي في فراشي حين بات المرتضى وإلى يثرب كانت هجرتي أقبلوا في دار ثور نحونا فعما فعما

0: خادم خادم خادم يا رسول الله محمد
1: نون نون.
0: رسول الله محمد لك كل الكون يشهد لك
1: خادم خادم خادم إلى خادم الحسين إلى خادم الحسين الشيخ قوس الخفاجي خادم خادم ممنون ممنون ممنون ممنون, ممنون.

سانهم يوم بدر إذ أجيبت دعوتي قتلوا في أحد عمي حمزة جرأوا في كسر رفاعيتي. إذا ما كان يكسرون سنك يا رسول الله ما كسروا أضلاع ابنك الحسين. لقتالي أرسلوا فرسانهم يوم

قتلتي وانتهى الأمر بسم منقع. راح يسري في ثنايا مهجتي، راح يسري في ثنايا مهجتي. أمتي ما همني ذاك الأذايا، من خالف أتحمل. أمتي ما همني ذاك الأذايا.

رعيتي وبه قد كان يوم رزيتي وكذا الاثنين لما اجتمعوا تركوا من غير غسل جثتي تركوا من غير غسل جثتي وكذا الاثنين لما اجتمعوا تركوا من غير غسل جثتي فعصوا أمري بما خلفته فيهم القرآن يطفو عترتي فيهم القرآن يطفو عترتي والذي ألمني يا أمتي والذي ألمني يا أمتي إنهم قد كسروا ظل عمتي. الله يساعد قلبك يا رسول الله. والذي ألمني يا أمتي إنهم قد كسروا ظل عمتي أسقطوا منها صدقي محسنا يا لم يراعوا حرمتي في بضعتي لم يراعوا

0: رسول الله
1: لك كل الكون يشهد
0: يا رسول الله
1: محمد
0: لك كل
1: الكون يشهد
0: لك

مضيعتي أوثق نفسي أخي حيدارة ثم اهتاده أهل صفتي قد عصوني فعصوا رب العلا قد عصوني فعصوا رب العلا نكثوا بيعته بل بيعتي

حسرة. وين خدام الحسين؟ وين واقفين؟ اسمع هذا المقطع. والذي أحرق قلبي حسرة يوم عاشورا زادت لوعتي، ذبحوا سبطي حسينا ولدي. يا رسول الله ذبحوا سبطي حسينا ولدي، وبناتي سبيت وحسرتي. بنات رسول الله

الحشر حقا رحمتي، عند يوم الحشر حقا رحمتي، إنما أشفع في الحشر لمن إن

0: قل ان شاء الله شفاعة الرسول. لا لا بعد مرة بعد مرة يا رسول الله
1: يا رسول الله محمد يا رسول الله محمد.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: يا محمد عهد للأبد للأبد، يا محمد

0: يا محمد كل سنة كل سنة يسيل الدمع بين صعب أبقى خادم عترتك
1: أبقى خادم عترتك
0: أحشي أحشي كل سنة

حسين بيل حسين ايش قد بكي انا عفنا كل شي وعالجدم يما اعتني انا يعفنا كل شي وعالجدم يما اعتني انا وبالمدامع للمصيبة تذكرنا راداوينا السنة لكن ما نسينا صوتك.

0: نشف لأحبابك أبقى خادم عترتك ارفع ايدك وصيح للأبد للأبد.
1: التوزيع والبث الشبكي علي عواد الذبحاوي.

بحادي للأبد اي بالأمس يمي الحسين ايش قد بكي انا بالأمس يمي الحسين ايش قد بكي انا عفنا كل شي وعلى الجدم يمعتني انا وبالمدامع للمصيبة تذكر انا

الامل ما يهمني الاجل يلي رحمة الباري مرسل جابر ابقى قادم عترته للابد للابد للابد.

0: أبقى خادم.
1: هني ولك على الخدمات.
2: للأبد
1: للأبد
2: يا حبيب الله ونبي اليوم أنعمت والإنس والجن تسيلي وياي دمعت. يا حبيب الله ونبي اليوم أنعمت والإنس والجن تسيلي وياي دمعت. ويا حبكم هذا شان وهذا طبعا وين يحبكم هذا شاء اي بالمدامع بالفرح للعطر يسعى. بالمدامع بالفرح للعطر يسعى. اي والمنعنا خبره الطبع ما غيره. والمنعنا خبره

للأبد للأبد للأبد للأبد. يلا يا محمد عهد.

ينسى ما يشيل الدمع للأبد لخادم الحسين الحاج مازن الزبيدي عد دمعات تسجل انتمائي هذه دمعات

جرت حبي ونائي انا بالدمعة تصب لجلك رجائي في انا بالدمعة تصب لجلك رجائي ابتغي البار بقربكم وبعزائي ابتغي البار بقربكم وبعزائي انا مني الزغر مولع بهالامر انا مني الزغر مولع بهالامر

مرحل بهاي المسيرة. الزوار كلهم يا امير المؤمنين، واليوم من الزوار يا القاسم سلام الله عليه. هدوء روح لك اقصد الحدار علي بهاي المسيرة، وللبتول الطاهرة السهرة الزكية، وللبتول الطاهرة السهرة الزكية. نعظم الباري أجركم بالرزية، عظم الباري أجركم بالرزية. آه يا هذا صوت أهل الوفاء الجعفرية، هذا صوت أهل الوفاء الجعفرية. كل حزن ذي قصده

0: للأبد للأبد للأبد لل يلا يا محمد عهد
1: للأبد صيح صيح فدوة
0: يا محمد كل سنة يشيل الدمع كل سنة يشيل الدمع
1: لنصاوي حبا حادي
0: للأبد أي خي يقولوا من نواصب عنك كافر خي يقولوا من نواصب عنك كافر وخلي يفجروني ويقطعون المناحيط وخلي يفجروني ويقطعون المناحيط أنا شيع وطبع كل زمان ثائر

للأبد للأبد للأبد. يلا يا محمد في وصوتك يا

من عفتنا وودعتنا من عفتنا وودعتنا أمتك جارت علينا وليا يا جد وليانا من عفتنا وودعتنا أمتك جارت علينا وليا يا جد وليانا تحفظ المستهل إن شاء الله وتشارك بالعزاء حتى يسجل اسمنا ويا أساميكم في سجل لخدمة الحسين وخدمة أهل البيت إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.

0: هذا مو صوت واحد جاي يعزي رسول الله، انت جاي تعزي الرسول صلى الله عليه وسلم. انطي من نفسك، بارك الله بك.
1: من عفتنا ودعتنا من
0: اي ما شاء الله.

وعدوانك شراوني وعدوان ويا زينب.

هذه خلافة بيت الدعاء أي قلناها وكثار من مرة من حب حيدر ما نتبرى قلناها وكثار من مرة من حب حيدر ما نتبرى.

المولى إلهنا نسألك وندعوك بحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. تقبل منا ومن المؤسسين والحاضرين بأحسن قبول يا الله. اللهم اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج بل فضل العباس. شافي كل مريض بمريض كربلاء زين العابدين. عجل لوليك الفرج واجعلنا من

0: تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح موتى الحاضرين خدمة الحسين عامة نهدي لهم جميعا ثواب سورة مباركة الفاتحة مع الصلوات.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: على محمد وولاه، على محمد وولاه، على محمد.

لحد دمعته حسل عنا محمد قرر يشيل بالموت كون يصير تبديل

سمعت محمد على الأرض مات، سمعت محمد شمس رب السماوات، سمعت محمد على الأرض مات، هيهات مثلي يصير هيهات، هيهات مثلي بعد هيهات مثلي. رب العرش من نور سواه، رب العرش هلا على محمد وهو

بعدك يا غالي الحسن وحسين بعدك يا غالي الحسن وحسين لك بعدك يا غالي الحسن وحسين.

محمد إيه اللي على قلب حسين مجروح هل يا لقلب حسين مجروح

والله الزمن بالناس بيدور. قادم الحسين ناظم الحال.

0: وعداي شيعي وغض عداك وعداي شيعي وغض عداك وعداي وياي يمشي المهدي مشاي وياي يمشي المهدي مشاي
1: هلا هلا
0: وياي كل ما ندير الوجه نلقاه كل ما ندير على ما

قائدنا واحنا شيعة جنود قائدنا واحنا واحنا شيعة جنود ويانا يمشون ندري موجود ويانا

0: شاء الله. هلا هلا هلا.
1: علمنا حيدر هذا الإحسان، شعبنا صرنا تفخر الناس، شعبنا صرنا تفخر.
0: هلا هلا.
1: شعبنا صرنا يبقى رفعة الراس،
0: يا الله
1: نرجعنا يبقى رفعة الراس. خطوة محمد هاي فتوى،
0: خطوة محمد هاي فتوى،
1: على فتوى محمد، على محمد واوي

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

لخادم الحسين الشاعر الأديب عبد الرسول الخفاجي الكربلائي. غربت شمس الديانة وعبس وجه

ياهي منهن أشد وصعاب. فقد النبي خير الورى لو كسر قلب الطاهرة، لو بالسقيفة اللي جرى على الخلافة وعلى المنصب. حاير يا أبو الحسني وأهل السقيفة اجتمع.

وانهدم حيلك يا علي هاي المصيبة والأفلاك السبعة تنعى وليلتك صارت مريفة هذا لي مقدر عليك وكل من مقدر نصيبة يعينك الباري يا علي بحزان قلبك مبتلي ينحب ونوحة يعتلي قلب المفارق حبيبه

0: هلا هلا يا
1: ادفن محمد في النور.
0: هلا

بسيفك يتشيد الدين وبالحرب قضيت عمرك وباب خبر من شلتك

من حمل تنكسر ظهرك وانت علمتونا اصعديت واصنام بالكعبة اكسريت وبهاي ليش تحيبيت وضاق يا بالحسن صدرك داري وخيلي دار والزهرة صاحت قلبي حيس بخطا والرحمة راحت

هلا هلا ادفن محمد روحانهم هلا هلا

عيشت من جفناه وحضنته جفوف المنية. صاحت بعالي الصوت فقدك شفاني ويا ابويا خ

يا ابو حسين وذلف طارك درع للدين وطارك، وانت تعلم حدث بعده الدين ويريد الحماية. شفك يا حماي الحما مشهود لبك.

وغيرك يا ابو الكلفات ما حد يسده والشده تقضيها والشده

0: ادفن محمد قوم هلا ابويا
1: ادفن محمد قوم ايدك يا حيدر
0: اصبر على المحتوم للزهرة واسيها هلا هلا هلا
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM
3: ما نعوفك يا أعلى أعلى صيح صيح ما نعوفك
1: يا محمد
3: ايه ايه

يا محمد. راية الإسلام بيده للحشر مرفوعة، قبضة الكرار بيها كل شبر مطبوعة. يا الله اسمع اسمع. راية الإسلام بيده للحشر مرفوعة، قبضة الكرار بيها كل شبر مطبوعة. انت حج على البرايا وكلمتك مسموعة، واللي بفضك عيب نهتم سيد بموضوعه، وياك وقعنا الهوية ما نساوف على القضية، وياك وقعنا ما نساوم على القضية ما نسا. كل محب قلبه اعتناك، ماكو بالدنيا بغلاك، كل محب قلبه اعتناك، ماكو بالدنيا بغلاك.

يا أحلية. ما نعوفك شباب. كل وقت كل وقت

0: احنا شيعه ورافضيه وما نغير افكارنا لخادم الحسين عمر الفدراني. احنا شيعه ورافضيه ما نغير افكارنا. احنا علمنا ابو فاضل ما نضيع ثارنا. احنا علمنا ابو فاضل ما نضيع. تحرق اليابس والاخضر من تورث نارنا. حتى ملك الموت جانا وبالملاحم شارنا. نموت نحيا نبقى شيعة والشرف لا ما نبيعه. نموت نحيا نبقى ايه والشرف. مولاي من عمي لو شحضوات ماكو بالدنيا بغلال. من عمي لو شحضوات ماكو بالدنيا بغلاك. يا محمد يا محمد ما نعوفك.
1: ما نعوفك يا محمد.
0: خادم خادم انت هم اعتصيب.

0: أعلى أعلى صيح.
1: كانت الأصنام ترجف منكم الرع ليها، عربت أهل الضلالة يفك يحديها، يالجمالك فاق يوسف والسما مضويها، وردة تخجل من تشوفك لأن عطرك بيها، أنت أديت الأمانة والقلب فايض حنانة. أنت
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا

0: دعاء الصباح.
1: في طاعة المولى صلاحي، فهي الطريق إلى النجاح. في طاعة المولى صلاحي، فهي الطريق إلى النجاح. قم في الصباح مؤذنا مؤذنا يا عبد حي على

وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع

عليك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جنابي لطفك ورأفتك، فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك

بحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصدق.

حجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز

واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول في كل عسر ويسر.

برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. سجود.

الذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها

السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، بأبي أنت وأمي ونفسي يا أبا عبد الله. لقد عظمت

وبكتكم السماء والأرض وسكان الجنان والبر والبحر.

فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. أشهد أن

وطهرت أرض أنت بها، وطهر حرمك، أشهد أنك قد أمرت بالقسط والعدل، ودعوت إليهما، وأنك صادق صديق، صدقت فيما دعوت إليه، وأنك ثار الله في الأرض، وأشهد أنك قد بلغت عن الله وعن جدك رسول الله وعن أبيك أمير المؤمنين وعن أخيك الحسن، ونصحت وجاهدت في سبيل الله وعبدته مخلصا.

محمد، وصل على الحسين المظلوم الشهيد الرشيد، قتيل العبرات وأسير الكربات، صلاة نامية زاكية مباركة، يصعد أولها ولا ينفد آخرها. أفضل ما صليت

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم. في هذه الحلقة سنتناول السيرة العطرة لأحد أهم علماء مدينة الحلة، وهو من أهل العلم والمعرفة، إنه الشيخ جعفر بن نمر.

ونجم الملة والدين جعفر بن الشيخ نجيب الدين أبي إبراهيم محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما بن علي بن حمدون الحلي الربعي الأسدي، ولد في الحلة ولا تعلم سنة ولادته، ونشأ على أبيه زعيم الطائفة في عصره، وترعرع بين أسرته الأجلة ناهلا العلوم الشرعية والمعارف الإلهية، مزاملا لأترابه من تلامذة والده من الأعلام النابغين يتقدمهم الشيخ جعفر بن الحسن المحقق الحلي، والشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن المظهر الحلي وهو والد العلامة الحلي، والسيدان رضي الدين علي وأبو الفضائل أحمد بن طاووس وغيرهم. وقد تتلمذ على بعضهم وروى أحدهم عن الآخر، وجاء في أمل الأمل يروي عن الشيخ كمال الدين علي بن الحسين ابن حماد وغيره من الفضلاء، وفي رياض العلماء يروي عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي، وقال الخونساري ومن المشايخ العلامة المرحوم كما في إجازة ولده الشيخ فخر الدين للشيخ شمس الدين محمد بن صدقة، يروي عن أبيه عن جده عن جد جده عن إلياس بن هشام الحائري عن ابن الشيخ الطوسي، وكذا عن والده عن ابن إدريس عن الحسين بن رطبة. وأورد الشيخ المجلسي في إجازة الشيخ حسن بن الشهيد الثاني نجم الدين بن السيد محمد الحسيني ما نصه أن الشيخ نجم الدين جعفر بن نما يروي الصحيفة السجادية الكاملة بالإجازة عن والده عن الشيخ محمد بن جعفر المشهدي سماعه بقراءة الشريف الأجل نظام الشرف أبي الحسن العريضي. وللشيخ نجم الدين جعفر بن نما الحلي مؤلفات قيمة أوردها المترجمون لهم، وأشهرها مثير الأحزان ومنير سبل الأجان، وقد حققه عبد المولى الطريحي، وصدر عن المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف عام 1950، وصدر ثانية في قم المقدسة سنة 1406 للهجرة بتحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي عجل الله فرجه، وكذلك من مؤلفاته ذوب النضار في شرح الثأر، وهذا الكتاب تعددت أسماؤه في المصادر، وهو في سيرة المختار بن أبي عبيدة الثقفي وثورته، حققه فارس حسون كريم، وصدر في قم المقدسة سنة 1416 للهجرة عن مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين. ومما قالوا في مدحه والثناء عليه قال العاملي الشيخ نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلي عالم جليل، وقال أيضا في ترجمة والده وكان لهذا الشيخ ولد فاضل يسمى الشيخ جعفر، وقال المجلسي الشيخ ابن نما والسيد فخار هما من أجل رواتنا ومشايخنا، وقال عنه عبد الله الأفندي عالم جليل، وقال أيضا من أفاضل مشائخ علمائنا، وقال الخونساري كان من الفضلاء الأجلة وكبراء الدين والملة ومن مشايخ العلامة المرحوم، وقال القمي في ترجمة والده وقد يطلق ابن نما على ابنه الشيخ الفقيه نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلي، كان رحمه الله من الفضلاء الأجلة ومن كبراء الدين والملة عظيم الشأن جليل القدر، وقال عنه أيضا الشيخ السماوي كان فاضلا جليلا وعالما كبيرا مصنفا مدرسا شهيرا وكان أديبا شاعرا، وقال الشيخ حرز الدين كان الشيخ نجم الدين من وجوه علماء الشيعة الإمامية وأجلائها الممرزين في العلم والتقوى، وهو أحد مشايخ المحقق الحلي صاحب كتاب شرائع الإسلام في الفقه، وكان أديبا شاعرا يروى له شعر في مناسبات، وقال السيد كمال الدين وهو شيخ عالم فقيه كامل أديب متوقد الذهن ذو نضوج مبكر،
كان من أكبر فضلاء عصره الزاخر بالعلماء. وعن شعره لم يكن الشيخ جعفر بن محمد إلا ابن بيئته، فهو ابن الحلة الفيحاء التي ازدهرت بحركتها العلمية والدينية والأدبية، وهو قطعا قد تأثر بتلك البيئة فنال منها قسطا كبيرا من العلوم، وبلغ فيها عظيما من الشأن، ودرج على نهج أسرته فأبدع، وكان حتما ممن يقرض الشعر، لكن شعره مثل الولاء العقيدي لمذهب آل البيت عليهم السلام، فكانت مقاطعته شواهدة ضمن ما يروي في كتابيه مقتل الحسين وذوب النضار. وعن وفاته ومرقده، توفي الشيخ جعفر بن محمد بن نمى الحلي في مدينة الحلة سنة 680 من الهجرة المباركة تقريبا، وقد أوردت بعض المصادر سنوات أخرى، منها كما في ريحانة الأدب توفي سنة 676 للهجرة، وجاء في هدية العارفين بأنه توفي في حدود سنة 685 للهجرة المباركة. وقال اليعقوبي كانت وفاته رضوان الله عليه سنة 680 تقريبا، وفي الحلة قبر مشهور يعرف بقبر ابن نمى على مقربة من مرقد أبي الفضائل بن طاووس في الشارع الذي يبتدئ من المهدية وينتهي بباب كربلاء المعروف بباب الحسين. زرته مرارا، وكانت القبة التي عليه متداعية الأركان منهدة الجدران عام خروجنا من الحلة سنة 1335 هجريا، ولا أعلم هل هو قبر المترجم خاصة أم هو مدفن أحد أفراد هذه الأسرة الطيبة. وجاء في مراقد المعارف للشيخ حرز الدين ما نصه: مرقده في الحلة المزيدية قريب من مرقد والده نجيب الدين محمد بن جعفر، وقبره عليه قبة وله حرم يزار وتنذر له النذور، ولجيران مرقده اعتقاد أكيد فيه في قضاء حوائج وجعله واسطة إليه تعالى. وقد علق محقق مراقد المعارف قائلا: مرقده في الحلة المزيدية بمحلة المهدية في الشارع المعروف قديما بشارع عقد الطويل، وقفت عليه لقراءة الفاتحة في شهر شوال سنة 1387 للهجرة، وكان لمرقده شباك صغير على الشارع العام، حيث أن الشارع الجديد أخذ مقدارا من صحن داره الواسعة، وكذا المدرسة الرسمية إلى جنبه، وكان على قبره شباك من الخشب عليه آثار القدم مغطى بستار أخضر، وفوق حجرته قبة متوسطة الحجم بيضاء، وكان مدخل قبره من رواق طارمة سقفها من جذوع النخل، أمامها صحن دار واسعة.

أما اليوم فإن المرقد في غرفة صغيرة مساحتها أقل من 10 أمتار مربعة الشكل، يقع قبالة متنزه الشعب، وكان بجواره من جهة الشمال مدرسة الوثبة الابتدائية للبنين التي هدمت قبل أعوام، وتحده محلات تجارية من الجهة الأخرى. والمرقد يطل على الشارع باب حديدي وشباك يرى من خلالها القبر الشريف، وقد ارتفع عن سطح الغرفة مقدار 1 متر، وتم إكساؤها بالقماش الأخضر، وليس للقبة التي ذكرت وجود اليوم، إذ إن المنطقة تعرضت للهدم قبل 2 عقدين من الزمن وبنيت من جديد، فضاع ذلك الأثر بعدم تجديد بنائه بما يليق ومكانة الشيخ جعفر بن نمى الحلي رحمة الله عليه.

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: واس الزهراء بالمدينة صيح يا ناعيها بالمدينة عرجت عرجت روح

والوصية يندفن طاريها، والوصية يندفن طاريها بالمدينة فدوى.

صيح يا ناعي قضينا احب الرسول. لخادم الزهراء الشاعر الأستاذ عزيز الفيصل عمي. يا صيح يا ناعي قضينا احب الرسول، الحزن ويا الدهر رايح يطول، الحزن ويا الدهر رايح يطول، ليلة تلعب الفتنة وتجول، ونه ونه من الليلة تلعب الفتنة وتجول، ومحمد

وتنشبل امه ويصير بيها بالمدينه. بدي اروح الصوت. بارك الله بيكم شباب شباب اعلى.

عرجت روح النبي الباريها خادمك بعد روح تامرني عرجت من الليلة تشتعل نار الفتن نار الفتن

0: حسن وانو ياي الباب والمحراب وال حسن ولي وزينب الليلين ذبح وعليها زينب الليلين ذبح وعليها بالمدينة
1: فدوى لهالاصوات هلا بيك بويه.

زهرة على الزهرة وينكسر ذاك الضليع وعينها الدم والدمع تجريها تجريها تجريها.

بعد ما ظل عزك ينكسر راس ابو الحسن الرايح راس ابو الحسن الرايح ينطبر علي يا علي بعد ما ظل عزك ينكسر راس ابو الحسن رايح ينطبق

جعيدة شبدته يغيها بسم جعيدة شبدته يغيها بالمدينة.

حسين شلون ابو السجاد ينحز منحره تنشتل اهله وخواته ميسره الاهله وخواته

اليوم دمع الزهرة هل من عنها اليوم دمع الزهرة هل من عنها على هيج فراق الله يعينها اليوم دمع الزهرة هل من عنها اليوم دمع الزهرة هل من عنها على هيج فراق الله يعينها راح ابوها وذب الغصن سنينها راح ابوها وذب الغصن سنينها كلمة لها ابويا تصرخ وينها كلمة لها ابويا تصرخ ويلي هي

لي كلمة لبويا الحنين خلافه كلمة لبويا الحنين خلافه ماتت وقلبي الحزن ما عافه كلمة لبويا الحنين خلافه ماتت وقلبي الحزن ما عافه صحت من ذبل قبال شفافه صحت من ذبل قبال شفافه راح لي حط ابني فوق كتافه راح لي حط ابني فوق كتافه واويلا يا ابو فاطمه واويلا يا ابو صوتك واويلا

0: حتى بيت أعزى أبني لي وويلا يا أبو فاطمة واوي صوتك
1: هلا هلا

مات ابو يومات كل شي بموته وشلع قلبي من نرفع تابوته شلع قلبي من نرفع تابوته شلون افارق لون وجهه وصوته تقطع ذليلي بتوته علي احتد قطع ذليلي بتوته.

0: مسد بانه.
1: قصيدة الخادم هم بوي الخادم هم القصيدة.
0: ولي الفرح مني ليوم سد بي ارفع ايدك ابو سيدك هلا. الفرح مني ليوم سد بي بانه وجهي لن يدريش كثر حزنانه. فرح مني اليوم سد بيبانه بوجهي لن يدريش كثر حزنانه. علي صاح وصحت ويا انا علي صاح صحت ويا انا راح لي حط الحكي بمشانه راح لي

حنانة وجهي لن تدرج كثر حزنانة. علي صاح وصحت ويانا, علي صاح وصحت ويانا, راح لي حط لي

وهشلونها الراح من عندها ابوها شلونها من حزنها يشيب راسه ظنونها من حزنها يشيب راسه يلا الراح من عندها ابوها شلونها الراح من عندها ابوها شلونها من حزنها يشيب راسه ظنونها تطيح بس ما تلقى لي يقومونها طيح بس ما تلقى لي يقومونها يصير كل شي مو حلو بعيونها يصير كل شي مو حلو بعيونها واويلا يا ابو فاطمه واويلا

يا والدي قلبي انكسر يا رحمة فدوى أروحك. اسمعني جزاك الله خير الجزاء، أدري بيك متقصر الليلة مولاتي يا زهرة. كل احنا إن شاء الله من هذه الحسينية، حسينية أم الحسن المباركة، نواسيك مولاتي بدموعنا ولطمنا وبصواتنا اللي ما نقصر بها إن شاء الله. يلا ارفع ايدك. إيه ناحت عليك السابعة والأرض عين ودامع. إيه ناحت عليك

0: خاتم خاتم للشاعر للشاعر أهل البيت الموفق عمار هلين الواسطي.
1: يا أبويا روحي تكدرت مهمومة ويغثني الهوى من غمضتي عيونك علي.

الله الواسعة بعيوني ظلت بالصبر يا رحمة ناحت عليك السابعة ناحت عليك فدوى روح لك والأرض أعلى أعلى أعلى.

0: بعيوني ظلت بالسور يا رحمة ناحت عليك السابعة
1: ناحت عليك السابعة
0: ما شاء الله.

القهر شان على بالي وشاهدت نعشك ودمع على الأثر نعشك ودمع على الأثر يا اليتامي تقع وسمه ترضى

0: يا رحمة ناحت عليك السابعة ناحت ما شاء الله يا والدي
1: يا والدي
0: الله يجزيكم اليوم أقبل أيديكم ناحت عليك السابعة.

فاطمك يا حبيبي. فاطمة يا والدي بدي اروح لك.

كسراليا كسراليا ابويا ليلي ونهاري وداعتك مهضومة ويبعني أحفاده بحفوسي كسرولي يا أبويا كسرولي يا أبويا والنار شفوها وضعت من دليلي والنار شفوها وضعت من أخذوا فداك مني غصب حسبوك بحسابي الضرب أخذوا فداك مني غصب

والمحسن ويا العصر يا رحمة ناحت عليك السابعة ناحت عليك.

حسبات وجروح ومحن شوف انت قلب وش قد صبر ضلعي يا ضي عيني.

اصبحت نار حرقت داري وبعد نار بوسط قلبي بدت نار بوسط قلبي بدت خيب الليل

قواك الله ما قصرت في الدروب. روح بغيابك يا النبي ما بي النار إن أصبحت نار حرقت داري وبعد نار بوسط قلبي بدت خيم الليل بوحشته خيم

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: نداء الحزن ردد، نداء الحزن ردد وداعا يا يا محمد، وداعا يا محمد، نداء

وداعا يا محمد، وداعا يا محمد، وداعا. نداء الحزن ردد، نداء الحزن ردد، وداعا.

0: الحزن ردت ودا.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تقيم مأدبة ثواب على حب الإمام الحسين عليه السلام وتوزع الوجبات على المنتسبين والزوار. رئيس الوزراء يبحث مع ماكرون تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وزير النفط حوار مع إيران للسماح بتصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز. الداخلية رصد شائعات مفبركة بالذكاء الاصطناعي ومقاطع قديمة يعاد نشرها. الحرس الثوري فتح مضيق هرمز مرهون بتنفيذ شروط إيران وتخلي واشنطن عن التدخل. وتركيا تقيد حركة السفن في البحر الأسود بعد تصاعد الهجمات. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: قامت جامعة المستقبل مأدبة طعام ثواب على حب الإمام الحسين وآل بيته الأطهار عليهم السلام، جرى خلالها توزيع الوجبات على كادر الجامعة والزوار الكرام. وشارك رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي مع عدد من الأساتذة والموظفين في تنظيم وتوزيع الوجبات وسط أجواء إيمانية وأخوية. وأكدت رئاسة الجامعة أن المبادرة تأتي استذكارا للقيم الإنسانية والسامية التي جسدها الإمام الحسين عليه السلام، وترسيخا لروح العطاء والتعاون بين المنتسبين، مشيدة بجهود المساهمين في إنجاح هذا العمل المبارك. هدوء غير معتاد يخيم على سوق العقارات في بابل مع تراجع واضح في حركة البيع والشراء وسط مخاوف من الأوضاع الإقليمية وضعف السيولة المالية. التفاصيل مع الزميل فاروق الجمل.
2: على غير عادتها تبدو أسواق العقارات في بابل هادئة مع تراجع كبير في حركة البيع والشراء. سيف حمزة تاجر عقارات يوضح إن ضعف الإقبال ارتبط بمخاوف المواطنين من التوترات المتسارعة في المنطقة، فضلا عن تراجع السيولة المالية الذي دفع كثيرا من الراغبين بالشراء أو البناء إلى تأجيل قراراتهم.
3: قبل الحروب شغل زين بصورة عامة، يعني العالم تقدر تشتغل ما متخوفة، بس هسه حاليا بعد الحروب العالم متوقفة سبب الحرب، وسيولة هم ماكو. والشغلة الثانية اكو يعني ناس عندها مبالغ مالية 100 مليون 150 مليون، يعني انا اعرفها شخصيا، تقدر تبني بس تخاف من مستقبل العراق يعني سبب الحروب.
2: ولا تتوقف اسباب الركود عند المخاوف من الاوضاع الامنية فحسب، فصعوبة الحصول على القروض الحكومية وضعف السيولة لدى العائلات جعل امتلاك منزل او الشروع ببنائه اكثر صعوبة. عارف قاسم مواطن يؤكد أن هذه الظروف دفعت الكثيرين إلى تأجيل شراء العقارات بانتظار تحسن الوضع المالي.
4: اليوم يعني الوضع مال السوق العراقي مثل ما يقول، يعني وضع البناء كل صعب. أول شيء قطعة غالية، يعني المواطن الفقير ما يقدر يشتري له قطعة، هذا تلقيهم 10 نفرات ماخذ له قطعة 100 متر. قروض ماكو، السوق واقف لا بيع ولا شراء، فهذا حال المواطن العراقي يعني.
2: وبينما تتراجع حركة البيع والشراء لا تشهد أسعار العقارات انخفاضا كبيرا بحسب العاملين في السوق، إلا أن حالة الترقب تواصل فرض نفسها على المواطنين الذين ينتظرون تحسن السيولة ووضوح المشهد. لإذاعة جامعة المستقبل فاروق الجمل.
0: تراجع في مستوى الخدمات وغياب للمشاريع التنموية يفاقمان معاناة أهالي ناحية أبي غرق وسط مطالبات بإنصاف المنطقة وإدراج احتياجاتها ضمن أولويات المشاريع الخدمية. التفاصيل مع زميل علي العجيلي.
5: رغم الوعود المتكررة بتحسين الواقع الخدمي، ما تزال ناحية أبي غرق في بابل تعاني تراجعا واضحا في مستوى الخدمات الأساسية وسط غياب المشاريع التنموية التي يمكن أن تساهم في تحسين واقعها، الأمر الذي دفع الأهالي إلى المطالبة بإنصاف منطقتهم التي تعد من أكبر نواحي المحافظة.
6: والله تعبانة، والتبليط اللي بلطوه أتمنى تجي تشوفه، والله العظيم حصوا شون الرمل هسه وكل طسها الكبرها وذا مطرة الدنيا. بالله الكريم تعال شوف الطلاب وشوف المعاناة الطلاب والناس اللي في ناحية أبو غرق. وناحية أبو غرق يعني شو أقول لك، يعني المفروض من أحسن مو إحنا ما نقول من أحسن المحافظات، بس إحنا المفروض يعني منطقة أبو غرق المفروض يعني المشاريع يعني من ناحية الوطنية، من ناحية الخدمات،
7: كل الخدمات ما موجودة، خدمات ما موجودة، التخصيصات مالية قاعد تروح لغير جهات، فهمت شلون؟ مثل ما يقول يدزون البئر تصل بس إذانه، كل المشاكل المعاناة هذا الشعب من هاي الشغلة. فلوس اكو موجودة بس من يدزون البعير تصل بس إذانه يا عمي. يعني هذا يقعد بالخمسة الصبح المنظف، يقعد بالخمسة الصبح يدق بالشمس يعطونه 150.
5: وبحسب المسؤولين فإن توزيع التخصيصات يجري تباعا بدءا من الأقضية ومن ثم النواحي، ما يجعل المناطق التي تأتي في المراحل اللاحقة تنتظر وصول التخصيصات اللازمة لتنفيذ مشاريعها. والحديث لمدير بلديات بابل الأستاذ عايد عبد الحسن.
8: بقية الأقضية والنواحي تنتظر تباعا حسب توفر السيولة النقدية وحسب إدراجها ضمن خطة المحافظة. وتعرف مثل ما يعرف الجميع بهذه المشاريع البنية التحتية تتطلب مبالغ قوية جدا، يعني 400 مليار و500 مليار، وإحنا نمر بظرف استثنائي. لكن حسب ما افتهمت من الأخوة في المجلس والسيد المحافظ أكو خطة ثانية إن شاء الله للتمويل عن طريق القروض أو عن طريق باب ثاني، وإن شاء الله العمل بها مستمر.
5: وبين وعود تتجدد ومشاريع ما تزال تنتظر التمويل، يبقى أهالي أبي غرق أمام واقع خدمي لا يتناسب مع حجم الناحية وعدد سكانها، مطالبين الجهات المعنية بوضع احتياجات المنطقة ضمن أولوياتها والانتقال من الوعود إلى خطوات فعلية تنهي معاناتهم. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: بحث رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سبل تطوير العلاقات بين العراق وفرنسا وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. وتناول الاتصال والتعاون الاقتصادي والاستثماري والفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية، إلى جانب تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية إلى خفض التوتر. كما دعا زيدي الرئيس ماكرون إلى زيارة العراق وبناء شراكة اقتصادية مستدامة، مؤكدا حرص العراق على العلاقات المتوازنة وحماية سيادته. من جانبه جدد ماكرون دعم بلاده لجهود العراق في مكافحة الفساد والإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الإرهاب. أكد وزير النفط باسم العبادي أن العراق يجري حوارا مع إيران للسماح بتصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن التفاهم لم يفعل بعد. وأوضح أن الوزارة نجحت في تأمين المنتجات النفطية للمواطنين رغم التحديات المرتبطة بالمضيق، كما تعمل على تطوير البنى التحتية وزيادة الإنتاج والاستثمارات. وأشار إلى حالة 14 عقدا لاستثمار الغاز، مبينا أن العراق ينتج حاليا نحو 2,700,000 برميل يوميا، ويصدر ما بين 1.5 مليون إلى 1,700,000 برميل يوميا. أكد رئيس حكومة إقليم كردستان أن الإقليم تعرض لأكثر من 1,000 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال الفترة الماضية. وأوضح أن حكومة الإقليم تسعى إلى حماية كردستان وإبعاده عن أي صراع، لافتا إلى أن بعض الهجمات جاءت مباشرة من إيران أو من داخل العراق عبر فصائل مسلحة. كما أكد عدم وجود جنود أمريكيين في قاعدة حرير الجوية منذ 10 سنوات، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية من إصلاحات أو صلاحيات الحكومة الاتحادية. أعلنت وزارة الداخلية رصد شائعات أمنية واقتصادية مفبركة، بعضها جرى إنتاجه باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إعادة نشر مقاطع قديمة أو أخرى تعود لدول أخرى. وقال اللواء مقداد ميري أن مديرية الجرائم المعلوماتية تواصل متابعة هذه الحالات وإغلاق الحسابات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وحذر من تداول الأخبار المضللة دون التحقق من مصادرها، داعيا إلى الاعتماد على المصادر الرسمية.
1: المسمع الدولي، من إذاعة جامعة المستقبل نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دولياً، أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني سردار محبي أن إعادة فتح مضيق هرمز تبقى مرهونة بقبول الولايات المتحدة الأمريكية الشروط الإيرانية وتخليها عن التدخل في المفاوضات الإقليمية. وأوضح أن المضيق يمثل عنصراً استراتيجياً مهماً لطهران، مشدداً على أن آليات إعادة فتحه تخضع لشروط خاصة بإيران. من جانبه، أشار وزير الخارجية الإيراني عباس أراقشي إلى اقتراب طهران ومسقط من التوصل إلى اتفاق حول مسار ملاحي جديد في المضيق. أفادت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ أن تركيا بدأت بتقييد حركة السفن في البحر الأسود على خلفية تصاعد الهجمات التي استهدفت سفنا في المنطقة. وأوضحت المصادر أن السلطات التركية أبلغت عددا من السفن المتجهة إلى ميناء نوفور سيسيك الروسي بتأخير أو عدم إصدار تصاريح العبور حاليا عبر مضيق الدردنيل. ويأتي هذا الإجراء في ظل مخاوف أمنية متزايدة من تفاقم التوترات في المنطقة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس أراقشي أن المباحثات الجارية مع سلطنة عمان تتعلق بتحديد مسارات ملاحية مؤقتة في مضيق هرمز ولا تعني إعادة فتح المضيق بشكل كامل. وأوضح أن المفاوضات اقتربت من مراحلها النهائية بسبب التعقيدات الفنية، مشيرا إلى أن إعادة فتح المضيق تبقى مرتبطة بشروط أخرى من بينها التعويض عن انتهاكات الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم. وشدد على أن طهران لن تتسامح مع أي خرق للتفاهمات المبرمة بشأن إدارة المضيق والملاحة فيها.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
9: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أكد وزير الشباب والرياضة وكالة محمد نوري أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع الاتحاد العراقي لكرة القدم من أجل تحقيق حلم الجماهير بالتأهل إلى كأس العالم 2030. نوري نجوم العراق أن البرنامج الحكومي يولي اهتماما كبيرا بقطاع الشباب والرياضة ودعم المنتخبات الوطنية كافة، وأشار إلى استمرار التعاون مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية للنهوض بالواقع الرياضي. كما جدد دعم الوزارة للاتحاد العراقي لكرة القدم لتطوير المسابقات الوطنية ورفع مستوى المنتخبات. وأتمنى نوري للأندية واللاعبين موسما ناجحا يليق بتاريخ الكرة العراقية ومكانتها. كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود أن المدرب الأسترالي غراهام أرنولد طلب أن يمتد عقده حتى نهاية كأس آسيا 2027 فقط. وأوضح أن مستقبل المدرب سيناقش بعد البطولة تمهيدا لاحتمال الاستمرار نحو كأس العالم 2030. وأشار إلى أن أرنولد أبدى تفهما كبيرا وحرصا على عدم تحميل المنتخب التزامات طويلة الأمد، وأضاف أن المدرب يكن احتراما للجماهير العراقية ووسائل الإعلام، وبيّن أن الاتحاد فضل إبقاء باب التفاوض مفتوحا وفقا لنتائج المرحلة المقبلة. أكد مدرب المنتخب الأولمبي عماد محمد أن صعوبة تفريغ اللاعبين من أنديتهم كانت السبب الرئيس وراء الاعتذار عن المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية 2026 باليابان. وأوضح أن البطولة تقام خارج أيام التوقف الدولي ما يعقد عملية تجميع اللاعبين، وأشار لأنه طلب من الاتحاد دعم مسألة تفريغ العناصر المختارة لكن الأمر تعذر بسبب ارتباطات الأندية. وأضاف أن المشاركة دون ضمان حضور اللاعبين الأساسيين تشكل تحديا فنيا كبيرا، وبيّن أن المنتخب سيواصل تحضيراته للاستحقاقات المقبلة عبر المعسكرات والمباريات الودية. عالميا، رفض مانشستر سيتي العرض الأول المقدم من برشلونة للتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني رودري والبالغ 38.5 مليون جنيه استرليني. وذكرت تقارير إعلامية أن النادي الإنجليزي يطالب بما يقارب 80 مليون يورو للموافقة على انتقال اللاعب. ويتبقى موسم واحد في عقد رودري مع السيتي وسط اهتمام متزايد بعودته إلى إسبانيا. وكان اللاعب قد حقق عدة ألقاب مع مانشستر سيتي، أبرزها دوري الأبطال الأوروبي ودوري الإنجليزي، كما توج مؤخرا بكأس العالم مع منتخب إسبانيا وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة. أخيرا توفي خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي داخل إحدى مستشفيات مدينة روزاريو بعد معاناة مع المرض. ويعد خورخي ميسي أحد أبرز الداعمين لمسيرة نجله الكروية، تولى إدارة شؤونه المهنية لسنوات طويلة ولعب دورا محوريا في متابعة مسيرة قائد المنتخب الأرجنتيني منذ بداياته، وعرف بابتعاده عن الأضواء والإعلام رغم تأثيره الكبير في حياة نجله. وشكل رحيله حدثا حزينا في الأوساط الرياضية وجماهير كرة القدم حول العالم.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين. جامعة المستقبل تقيم مأدبة ثواب على حب الإمام الحسين عليه السلام وتوزع الوجبات على المنتسبين والزوار. رئيس الوزراء يبحث مع ماكرون تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وزير النفط حوار مع إيران للسماح بتصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز. الداخلية رصد شائعات مفبركة بالذكاء الاصطناعي ومقاطع قديمة يعاد نشرها. الحرس الثوري فتح مضيق هرمز مرهون بتنفيذ شروط إيران وتخلي واشنطن عن التدخل. وتركيا تقيد حركة السفن في البحر الأسود بعد تصاعد الهجمات. مستمعين الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.

0: MUR, Al Mustaqbal University Radio.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته. برنامج مرايا عاشوراء من إعداد حيدر الشلبي، وفي التقديم الإذاعي منار العامري ومريم الزبيدي، أما في الإخراج الإذاعي مصطفى القزويني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، ماذا لو لم يقف الحسين؟ ماذا كان سيحدث لو لم يفعل ما فعل؟ ماذا لو أن الحسين بن علي عليه السلام اختار أن يعيش؟ الحسين عليه السلام حين اكتملت الرسالة بالموقف.

0: فمن الله عهدا قد عهدنا من يوالي حسينا فاز والله وحسينا غريبا وحسينا وحسينا غريبا وحسينا.
1: مستمعينا الكرام، لو أن الحسين عليه السلام اختار أن يعيش، أن يبتعد، أن يترك الأحداث تمضي من حوله، لو أن الحسين قال: أنا رجل واحد، وما الذي يستطيع أن يغيره موقف رجل واحد أمام دولة كاملة؟ ربما كان سيبقى حيا، ربما كان سيعيش لسنوات أخرى، ربما كان سيعود إلى المدينة ويغلق بابه ويترك التاريخ يسجل ما يشاء. لكن السؤال الأخطر: ماذا كان سيبقى من الرسالة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا سكت الحسين؟
2: هنا تبدأ الحكاية، لأن كربلاء مستمعين لم تكن معركة بين رجل وجيش، ولم تكن قصة خلاف على سلطة فقط. كربلاء كانت لحظة تاريخية أصبح فيها السؤال أكبر من الأشخاص: هل تبقى الرسالة كما أرادها محمد صلى الله عليه وآله؟ أم تتحول الرسالة إلى مجرد عنوان؟ هل يبقى الدين قيمة وعدلاً وكرامة ومسؤولية؟ أم يصبح الدين شكلاً يمكن أن تستخدمه السلطة لتبرير كل شيء؟ وهنا تحديداً نفهم الحسين عليه السلام.

0: عمر الإنسان. والحسين عليه السلام وقف حتى لا يتحول هذا التغيير إلى مجرد ذكرى. نبينا واجه الجاهلية، والحسين عليه السلام واجه عودة الجاهلية بثوب جديد. الرسول صلوات الله وسلامه عليه علم الناس أن الإنسان لا يقاس بقوته ولا بماله ولا بمنصبه، والحسين وقف في وجه نظام كان يريد أن يجعل الطاعة للسلطة فوق الحقيقة. ولهذا حين نقول الحسين أكمل الرسالة المحمدية، فنحن لا نقصد أن الرسالة كانت ناقصة، وإنما نقصد أن الموقف الحسيني أظهر في الواقع معنى الرسالة حين تعرضت للخطر. وهذه هي الحكاية التي نريد أن نفهمها اليوم.
1: الرسالة التي لم تكن كلمات فقط. عندما جاء محمد صلى الله عليه وآله لم يكن يحمل كتابا فقط، كان يحمل مشروعا للإنسان، مشروعا يقول إن الإنسان ليس عبدا للسلطة ولا للمال ولا للقبيلة ولا للخوف. الرسالة المحمدية لم تكن مجموعة أوامر منفصلة عن الحياة، كانت محاولة لإعادة الإنسان إلى إنسانيته، أن يصبح العدل قيمة والرحمة موقفا والصدق مسؤولية والكرامة حقا، والقوي مسؤولا أمام الضعيف، والحاكم مسؤولا أمام الناس، أما الإنسان مسؤولا أمام الله.

0: مستمعينا، كان الصراع مع الرسالة في بدايتها صراعا على الإنسان، فإذا استطعت أن تجعل الإنسان يخاف وتجعله يصمت وتجعله يبيع قناعته، فأنت لم تنتصر عليه فقط، أنت أخذت منه أهم الأمور، حريته الداخلية. ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه بنى مجتمعا جديدا على أساس أن الإنسان يستطيع أن يقول الحق، وأن الظلم ليس قدرا، وأن السكوت عن الباطل ليس دائما يشكل الحياد، وأن الإيمان ليس فقط كلمات، إنما الإيمان موقفا يظهر عندما تصبح الكلمة مكلفة.
1: وهنا نصل إلى نقطة مهمة جدا، لأن الرسالة لا تختبر عندما يكون الحق سهلا، الرسالة تختبر عندما يصبح الحق مكلفا. أن تقول الحقيقة وأنت قوي هذا شيء، وأن تقولها وأنت تعرف أن ثمنها قد يكون حياتك هذا شيء آخر تماما. وهنا يبدأ الطريق من محمد إلى الحسين، فالنبي صلى الله عليه وآله أسس، والحسين عليه السلام أثبت، النبي علم، والحسين جسد. النبي صلى الله عليه وآله وضع القيم في وجدان الأمة، أما الحسين عليه السلام وقف حتى لا تدفن تلك القيم تحت ركام السياسة.
0: وبعد رحيل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بدأت مرحلة مختلفة من التاريخ، مرحلة لم تعد فيها المشكلة هل نؤمن برسالة محمد، وإنما أصبحت كيف نعيش هذه الرسالة. وهذا سؤال أصعب، لأن الإنسان يستطيع أن يؤمن بالفكرة ثم يعيش عكسها، يمكن أن يتحدث عن العدل ثم يظلم، يمكن أن يتحدث عن الدين ثم يستخدمه لمصلحته، ويمكن أن يرفع شعار الحق ثم يخاف عندما يصبح الحق مكلفا.
1: وهنا كانت خطورة التاريخ، لأن الرسالات لا تموت دائما عندما يرفضها الناس، أحياناً تموت عندما يتحول مضمونها إلى مجرد شعار. وهذا ما جعل موقف الحسين عليه السلام بالغ الخطورة والأهمية، فالحسين لم يكن بعيداً عن مركز الأحداث، كان ابن علي بن أبي طالب ابن فاطمة الزهراء حفيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يستطيع أن يفهم جيدا معنى أن تتحول الخلافة من مسؤولية إلى ملك، وكان يستطيع أن يرى الفرق بين دولة تحكم باسم الدين ودين يحكم سلوك الدولة. وهذه نقطة جوهرية، فالحسين لم يكن يريد أن يقول للناس اتبعوا الحسين بدلاً عن محمد، بل كان موقفه يقول لا تجعلوا اسم محمد غطاءً لما يناقض محمد. وهنا يصبح الحسين امتداداً للمشروع لا بديلاً عنه.

الأحمر عليه العهد يا مختار حتى الحشر تذكر عليه العهد يا مختار حتى فلولا أنت ما قال الورى الله أكبر فلولا أنت ما قال الورى يا تفسير واحي حزنه للصخر فسر يتيم كل محراب به ما عدت أحضر عليه.

0: أيها الأحبة الكرام، هناك لحظات في الحياة يستطيع الإنسان فيها أن يقول أنا لا علاقة لي، وقد يبدو هذا الكلام منطقيا. أنا بعيد، أنا لا أستطيع، أنا شخص عادي، ماذا سأغير؟ لكن المشكلة أن في بعض اللحظات لا تسمح لك بالحياد، لأن سكوتك فيها لا يبقى سكوتا فقط، بل يتحول إلى قبول، والقبول يتحول إلى شرعية، والشرعية تتحول إلى واقع، والواقع يصبح تأريخا. وهذا تحديدا ما جعل موقف الحسين عليه السلام مختلفا. الحسين لم يكن أمام خيار بسيط بين أن يعيش أو يموت. الحسين كان أمام سؤال مفاده: هل يضع اسمه ومكانته في خدمة سلطة لا يراها امتدادا لقيم جده؟
1: القرار لم يكن انفعالا لحظيا، فقد كان موقفا أخلاقيا، والقرار الأخلاقي الحقيقي غالبا مستمعينا لا يأتي عندما تكون الأمور سهلة، بل يأتي عندما تعرف إنك ستدفع ثمنا. ولهذا فإن قيمة موقف الحسين لا تكمن فقط في نهايته، بل في إنه عرف الثمن ثم لم يبع موقفه. وهنا تكمن واحدة من أعظم أفكار كربلاء: إن الإنسان قد يخسر المعركة، لكنه يمنع خصمه من امتلاك الحقيقة. قد يسقط الجسد، لكن لا تسقط الفكرة. قد تهزم المجموعة، لكن يبقى السؤال الذي تركته خلفها. والحسين ترك سؤالاً لا يزال قائماً، سؤالاً يقول: ماذا تفعل عندما يصبح السكوت أسهل من الحق؟
0: مستمعينا، محمد صلى الله عليه وآله وسلم يبني الإنسان، والحسين عليه السلام يحمي إنسانيته. لو أردنا أن نختصر الرسالة المحمدية في معنى واحد، ربما نقول: إعادة الإنسان إلى الطريق الذي يجعله إنساناً. الرسالة جاءت لتحارب الاستعباد والظلم والتمييز والانحراف. جاءت لتقول أن القوة ليست مبرراً للظلم، وأن السلطة ليست رخصة مفتوحة، وأن الإنسان لا يفقد كرامته لأنه ضعيف، وأن الحق لا يصبح باطلاً لأنه وحيد. الحسين عليه السلام عاش هذه المعاني في أكثر اللحظات قسوة، ولهذا فإن كربلاء ليست قصة موت فقط، كربلاء قصة كرامة.
1: إنها قصة إنسان يقول: قد تستطيعون أن تحاصروني، لكنكم لا تستطيعون أن تجعلوني أعتبر الظلم عدلا. قد تستطيعون أن تمنعوا عني الماء، لكنكم لا تستطيعون أن تجعلوني أبيه مبدئي. قد تستطيعون أن تضعوا أمامي خيارات كثيرة، لكنني لا أستطيع أن أختار خيارا يهدم المعنى الذي أؤمن به. وهنا يظهر الرابط بين محمد والحسين. محمد صلى الله عليه وآله قال للإنسان: كن حرا من عبودية غير الله. والحسين قال بفعله، قال: لا تسمح للخوف أن يحولك إلى عبد.

0: مستمعينا، هذا الرابط الذي بين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والحسين عليه السلام، من أثره أنه محمد صلى الله عليه وآله جعل الكرامة جزءا من الإنسان، والحسين دفع حياته حتى لا تصبح الكرامة كلمة بلا معنى. النبي حارب الظلم، والحسين رفض أن يمنح الظلم اعترافا باسمه، ولهذا لم تكن كربلاء خارج الرسالة، كانت واحدة من أكثر لحظات الرسالة وضوحا. هل أكمل الحسين الرسالة؟ وهنا ربما يأتي السؤال الأكثر حساسية، إذا كانت الرسالة قد اكتملت بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف نقول أن الحسين أكملها؟ والجواب يجب أن يكون واضحا، فالحسين عليه السلام لم يأتي بتشريع جديد، لم يأتي بوحي، ولم يضف شيئا إلى القرآن الكريم، ولم يغير حكما من أحكام الإسلام. فالرسالة المحمدية من حيث الوحي والنبوة اكتملت بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هناك فرقا بين اكتمال الرسالة تشريعا وحماية الرسالة تأريخيا. فالرسالة قد تكون كاملة في مبادئها، لكنها تحتاج إلى رجال يحملون هذه المبادئ في الواقع.
1: نعم أيها الأحبة، القرآن موجود، لكن من يرفض أن يستخدمه الظالم لتبرير ظلمه؟ القيم موجودة، لكن من يقف عندما تتحول القيم إلى شعارات؟ العدل معروف، لكن من يدفع ثمن المطالبة به؟ وهنا يأتي الحسين عليه السلام، فهو لم يكمل الوحي، بل أكمل سلسلة الوفاء بالرسالة، لم يزد على الإسلام شيئاً، بل منع الإسلام من أن يفرغ معناه. ولهذا يمكن أن نقول محمد صلى الله عليه وآله وضع الرسالة في الأمة، والحسين عليه السلام وضع الأمة أمام امتحان الرسالة. محمد قال للناس ماذا يعني أن تكون مسلماً، والحسين سأل التاريخ ماذا تفعلون إذا أصبح الإسلام نفسه مهدداً بالتحول إلى أداة بيد السلطة؟ وهذا السؤال مستمعينا هو الذي جعل كربلاء أكبر من زمنها.
0: الحسين عليه السلام لم ينتصر بالسيف، لو كانت المسألة مسألة انتصار عسكري لكانت كربلاء انتهت في يومها، جيش انتصر ومجموعة خسرت وانتهى الأمر، لكن التاريخ لا يتعامل مع كربلاء بهذه الطريقة، لأن الانتصار الحقيقي لم يكن في عدد السيوف، الانتصار كان في من امتلك المعنى. السلطة كانت تملك القوة، لكن الحسين عليه السلام امتلك الموقف. الطرف الآخر كان يستطيع أن يفرض الصمت لبعض الوقت، لكن لم يستطع أن يفرض الرواية إلى الأبد.
1: وهنا حدث شيء عجيب، فبعد سنوات طويلة بقي اسم الحسين عليه السلام، وبقيت كربلاء، وبقي السؤال، بينما تراجعت أسماء كثيرة كانت تملك السلطة والقوة، وهذا درس تاريخي مهم، مفاده إن القوة تستطيع أن تفرض حدثاً، لكنها لا تستطيع دائماً أن تصنع معنى الحدث. المعنى تصنيعه المواقف، ولهذا فإن الحسين عليه السلام لم ينتصر لأنه غلب خصمه عسكرياً، بل انتصر لأنه جعل العالم يعيد تعريف معنى الخسارة والانتصار. فأحياناً مستمعينا، أن ترفض هو انتصار، أن تقول لا في اللحظة التي يريد منك الجميع أن تقول نعم هو انتصار أيضاً، أن تحافظ على إنسانيتك عندما يحاول الخوف أن يسلبها منك هو انتصار أيضاً. ولهذا بقي الحسين عليه السلام، ليس لأن كربلاء كانت أقوى عسكرياً، بل لأنها كانت أقوى معنوياً.

مستمعينا، ربما يسأل أحدنا، هذا حدث قبل أكثر من 1000 عام، ما علاقتي أنا به اليوم؟ والجواب، كلما وجد الظلم وجدت كربلاء. كلما اضطر الإنسان إلى الاختيار بين المصلحة والمبدأ وجدت كربلاء. كلما أصبح الصمت أكثر راحة من قول الحقيقة وجدت كربلاء. كلما تحولت القيم إلى شعارات وجدت كربلاء. لكن الخطأ أن نحصر كربلاء في البكاء عليها. نعم، البكاء جزء من الذاكرة، لكن الذاكرة إذا لم تتحول إلى وعي تصبح مجرد تكرار. والحسين عليه السلام لا يحتاج منا أن نحفظ اسمه فقط، الحسين يحتاج أن نفهم لماذا وقف، لأن السؤال الحسيني ليس هل تعرف قصة كربلاء، إنما ماذا تفعل عندما تواجه كربلاءك الخاصة؟

الوصف بيها تحير صفت للدنيا محور بجلالتها وعلاها. لو ان جسمي توذر بهوى العاصف تنثر فلا اترك هواها فلا اترك هواها. الحزن منها تفجر غدت للمحنة مصدر دمع زينب سقاها دمع زينب سقاها.

0: يا من تسمعون الآن، ربما لا يكون أمامك جيش ولا سيوف ولا صحراء، لكن قد تكون أمامك لحظة يطلب منك فيها أن تكذب، أو ربما أن تظلم، أو أن تسكت عن ظلم، أو أن تبيع مبدأك مقابل مصلحة. وهنا يصبح موقفك جزءا من معنى كربلاء. فالحسين عليه السلام لا يتحول إلى مجرد شخصية تاريخية، بل يصبح معيارا للسلوك، وهذا هو الامتداد الحقيقي.
1: نعم أيها الأحبة، النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك للأمة دينا فقط، ترك لها مسؤولية، مسؤولية أن تحمي المعنى، أن يكون الدين أخلاقا، أن يكون الإيمان سلوكا، أن يكون الإنسان قادرا على الوقوف أمام الخطأ. والحسين عليه السلام حمل هذه المسؤولية في واحدة من أكثر اللحظات قسوة. ولهذا فإن العلاقة بين محمد والحسين ليست علاقة زمنية فقط، ليست جاء محمد أولا ثم جاء الحسين بعده، إنما هي علاقة لامتداد قيمي. فمن يقول محمد فقط لا يرى الحسين، قد يفقد جانبا من كيفية حماية الرسالة، وما يقول الحسين فقط ولا يراه امتدادا لمحمد، قد يفقد أصل المعنى.
0: الحسين عليه السلام مستمعينا ليس مشروعا منفصلا عن محمد صلى الله عليه وآله، فالحسين هو ابن البيت الذي خرجت منه الرسالة، وهو الرجل الذي جعل موقفه يقول: إن كنت حفيد محمد فلا يمكن أن أكون شاهدا صامتا على هدم ما جاء به محمد. وهنا يصبح الدم في كربلاء ليس نهاية الحكاية، بل وسيلة لإيقاظ الذاكرة. فالحسين عليه السلام لم يترك خلفه دولة، ولم يترك قصرا، ولم يترك جيشا، بل ترك شيئا أخطر بكثير، سؤالا وسؤال. وسؤال الحسين يعيش أطول من السيف.
1: وهنا نصل إلى نهاية الحكاية، لكن ربما النهاية الحقيقية ليست هنا، لأننا إذا قلنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالرسالة والحسين أكملها ثم أغلقنا الكتاب، فنحن لم نفهم الحسين بعد. الحسين لم يقف حتى ننظر إليه من بعيد، وقف حتى ينظر كل واحد منا إلى نفسه، إلى قراراته وخوفه ومواقفه، إلى الأشياء التي يسكت عنها، إلى المرات التي يختار فيها السلامة على حساب الحقيقة، إلى اللحظة التي يستطيع فيها أن يقول هذا خطأ، لكنه يختار الصمت. فكربلاء ليست فقط أرضا في العراق، كربلاء يمكن أن تكون لحظة داخل إنسان، لحظة يصبح فيها أمام خيارين: أن يحافظ على راحته أو يحافظ على مبدئه، أن يختار الصمت أو يقول الحقيقة، أن ينحني أمام القوة أو أن يبقى واقفا.
0: وهنا مستمعينا، هنا نفهم معنى أن الحسين أكمل مسار الرسالة، لم يأتي برسالة جديدة، بل جعل الرسالة حية في الفعل. فمحمد صلى الله عليه وآله علم الإنسان أن يكون إنساناً، والحسين عليه السلام علم الإنسان ماذا يفعل عندما يحاول الظلم أن يسلبه إنسانيته. محمد صلى الله عليه وآله أسس دولة للقيام، والحسين رفض أن تصبح القيام غطاء للسلطة. محمد صلى الله عليه وآله واجه الجاهلية، والحسين عليه السلام واجه عودة الجاهلية عندما حاولت أن ترتدي ثوب الإسلام. ولهذا فإن كربلاء لم تكن نهاية الرسالة، كانت لحظة قالت فيها الرسالة: أنا لا أعيش بالكلمات وحدها، بل أعيش حين يتحول الإيمان إلى موقف، والحق إلى شجاعة، والكرامة إلى قرار، والإنسان إلى مسؤول عن اختياراته.

وهكذا مستمعين الكرام، من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى كربلاء تمتد الحكاية. رسالة بدأت بكلمة اقرأ، ثم تحولت إلى حياة، ثم واجهت امتحانها الأكبر في كربلاء، ثم وصلت إلينا نحن. وهنا لم يعد السؤال ماذا فعل الحسين، السؤال أصبح ماذا سنفعل نحن بما فعله الحسين. لأن الرسالة حين تصل إلى الإنسان لا تنتهي، وإنما تبدأ من جديد. مستمعينا الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى الختام. كنا معكم في الإعداد حيدر الشلبي، أما في التقديم كانت معكم منار العامري ومريم الزبيدي، أما في الإخراج الإذاعي رافقنا المخرج مصطفى القزويني. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فدوى اروح لك اسمعني جزاك الله خير الجزاء ادري بيك ما تقصر الليلة مولاتي يا زهرة كل احنا ان شاء الله من هذه الحسينية حسينية ام الحسن المباركة نواسيك مولاتي بدموعنا ولطمنا وبصواتنا اللي ما نقصر بها ان شاء الله يلا ارفع ايدك إيه ناحت عليك السابعة والأرض عين ودامع إيه ناحت عليك عفية عفية عفية

0: خاتم خاتم للشاعر للشاعر أهل البيت الموفق عمار هلين الواسطي.
1: يا أبوي روح تكدرت مهمومة ويغثني الهوى من غمضتي عيونك علي.

الله الواسعة بعيوني ظلت بالصمر يا رحمة ناحت عليك السابعة ناحت عليك فدوى روح لك والأرض أعلى أعلى

0: الواسعة بعيوني ظلت بالصور يا رحمة ناحت عليك السابعة
1: ناحت عليك السابعة
0: ما شاء الله.

فاطمك يا حبيبي. فاطمة يا والدي بدي اروح لك.

ليلي ونهاري وداعتك مهضومة وبعيني احتاج بحفوسك كسرولي يا بودا كسرولي يا بودا والنار شفوها وعدي من دليلي والنار شفوها وعدي من دليلي.

والمحسن ويا ينعصر يا رحمة. ناحت عليك السابعة، ناحت عليك السابعة.

قواك الله ما قصرت في دوره. روح بغيابك يا النبي ما بي النار إن أصبحت نار حرقت داري وبعد نار بوسط قلبي بدت خيم الليل بوحشته خيم

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: نداء الحزن ردد، نداء الحزن ردد وداعا يا محمد، وداعا يا محمد نداء.

وداعا يا محمد، وداعا يا محمد، وداعا نداء الحزن ردد، نداء الحزن ردد، وداعا نداء الحزن ردد، وداعا يا محمد، وداعا نداء الحزن ردد، وداعا يا محمد.

روحي بثنين جنحانه يلطم.

0: شاء الله.
1: وداعا يا محمد وداعا يا محمد إش حالي الوقت عاته اليوم والده يا مولاتي يا فاطمة.

جرى وداعا يا محمد نداء الحزن ردي محمد الجماسي. يا شحالي

فقدك يا الفقدك فتح بيبان محنتنا هاك سمع يا ابو الزهراء شكوتنا يا الفقدك فتح بيبان محنتنا

المواعيد ضميري اليوم عاده ليش عادتنا شي قلنا بعلي طهرت سريرتنا شي قلنا بعلي طهرت سريرتنا اي به الجهل تبدد.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM. صحتك تهمك، تريد تعرف شلون تحافظ على جسمك وتفهم أكثر عن الأمراض أسبابها وعلاجها؟ برنامج شلون الصحة دليلك الشامل لعالم الطب والصحة، أحدث المعلومات الطبية، نصائح من الأطباء. لا تخلي صحتك آخر اهتماماتك. تابعونا في برنامج شلون الصحة كل يوم أحد الساعة 10:30 الصبح على موجتكم 91.7 إذاعة جامعة المستقبل.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الاعزاء ومشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وياكم برنامج شلون الصحة. حلقتنا اليوم عن موضوع مهم يخص صحة الفم والابتسامة، وهو زراعة الأسنان. هل هي مناسبة للجميع؟ شنو شروطها؟ وهل ممكن تفشل؟ وشنو أحدث التقنيات المستخدمة بها؟ حتى نجاوب على هاي الأسئلة وغيرها، ويانا الدكتور خالد حسن حمزة الحلي، اختصاص زراعة الأسنان. دكتور خالد، أهلا وسهلا بك ببرنامج شلون الصحة.
2: أهلا وسهلا بك أستاذ لؤي، وأهلا وسهلا بمستمعين الكرام.
1: حياك الله. حياك الله.
2: الله يسلمك.
1: دكتور، خلينا نبدأ من السؤال اللي يخوف هواي ناس، يعني هل أنه فعلا زراعة الأسنان آمنة؟ لو لا، أكو مخاطر بها ممكن الناس أنه ما تعرف عنها شيء.
2: زراعة الأسنان هي من أهم وأحدث الطرق لتعويض الأسنان المفقودة، وهي إجراء آمن تقريبا الأغلب المرضى. يعني حتى مرضى كبار السن، مرضى اللي عندهم أمراض مزمنة، هي إجراء آمن لهم، خصوصا اللي يعني مسيطر عليها.
1: ليش بعض الناس إنه يقول لك من يعني من يفقد سن يقول أزرع بأي وقت؟ فعلا الوقت انه مهم لو لا؟ باي وقت واحد يقدر يزرع السن؟
2: هذا يعني هو ممكن يزرع باي وقت، بس كل ما يزرع اوكت يكون افضل، لانه قد كل ما يتاخر راح العظم يذوب اكثر. فاحنا ممكن نزرع له، بس كل ما يفقد عظم يدخلنا باجراءات جراحيه اضافيه احنا راح نكون بغنى عنها اذا زرع بالبدايه.
1: الناس تخاف من سالفه الجراحه اللي فتح اللثه، يعني اكثر شيء هاي الناس تخافون عنده. ممكن إذا السن تأخر يعني ممكن أنه يحتاج فتح لثة، أو لازم أنه ينفتح لثة؟
2: يعني هو هذه من المواضيع المثيرة للجدل بزراعة الأسنان، أنه هل أزرع بدون فتح لثة أو مع فتح اللثة. يعني هو هذا الموضوع يحدد عدة عوامل، أهمها كثافة وسمك العظم. لأن احنا من نزرع نعتمد على الأشعة ثلاثية الأبعاد بشكل كامل، حتى من نصمم الدليل الجراحي إذا نريد نشتغل بدون فتح لثة. فالمشكلة أنه الأشعة ثلاثية الأبعاد بها نسبة خطأ، أي فلذلك إذا كان كثافة العظم تسمح بوجود خطأ بسيط،
1: نعم،
2: نقدر عادي نشتغل بدون فتح لثة. بس من يجي المريض لا، يعني كثافة العظم مالته ضعيفة، فلا يفضل نفتح اللثة على مود نتجنب الخطأ. أو دورات من يجي المريض يحتاج مثلا ترقيع عظم بس بشكل بسيط نقدر نسوي مع عملية زراعة الأسنان، أو دورات يجي يحتاج مثلا ترقيع لثة، هيج حالة لا، يعني يفضل للجراحة انه نفتح اللثة.
1: ايش قد الوقت دكتور يلا نبدي نزرع السن؟ يعني بعد شهر نصور وبعدها زرع؟
2: يعني هو افضل وقت لزراعة الاسنان يا اما مباشرة بعد القلع، او بعد اقل شيء 3 اشهر. يعني لازم العظم نمطيه الوقت الكافي انه يطيب، لانه اذا نزرع قبل هاي المدة راح يكون العظم ما طيبان بصورة صحيحة، فكأنما احنا نأذي العظم مرتين، فاحتمالية فشل الزرعة تكون أعلى.
1: هل كل شخص فاقد سن يقدر يزرع لو اكو حالات الزراعة بها تكون لا قرار خاطئ؟
2: لا طبعا، هو أي شخص فاقد ممكن يزرع، بس أكو استثناءات بسيطة. يعني مثلا إذا كان الفراغ السن اللي يريد يعوضه مثلا دورات يجي ما يكفي، بحيث بهيج حالة من نريد نزرع لازم يعني راح نضطر يعني يسبب ضرر لباقي الأسنان، أو ممكن تكون مثلا الأطباق مالته مو صحيح لازم يتعدل بالبداية، أو قد يكون
1: تقويم بعدين.
2: رصفة أسنانه مو صحيحة، فبعض الحالات لا لازم تحتاج تقويم بالبداية، يلا زراعة.
1: العملية راح تصير طويلة.
2: اي
1: آه
2: مو
1: شو
2: هو كل شيء،
1: ايه
2: العفو استاذ،
1: نعم
2: كل شيء يبلش بالتخطيط الصحيح
1: صح
2: حد مود اذا واحد يعني نتجنب الفشل.
1: جميل. شنو أخطر خطأ ممكن يسويه المريض قبل زراعة الأسنان؟
2: اخطر خطأ ممكن يسويه المريض مو بس قبل زراعة الاسنان، قبل علاجات الاسنان كلها، خصوصا العلاجات الجراحية،
1: نعم
2: انه ما يقول للطبيب بالظرف الصحي اللي عنده.
1: مهم
2: مثلا يعني اذا هو ياخذ دواء معين، اكو بعض الادوية تأثر، قد يكون مثلا الادوية اللي تأثر على نمو العظم، او الادوية المثبطة للمناعة، او الادوية المضادة للتخثر،
1: نعم
2: او غيرها، او قد يكون عنده ظرف صحي، او مثلا ممكن يكون عنده ظرف صحي وهو ما يدري بيه،
1: نعم
2: أو مثلا قد يكون مثلا مدخن وما يبلغ الطبيب بهذا الشيء، هاي كلها سبب فشل بعدين.
1: هاي قبل زراعة الأسنان،
2: قبل
1: زين
2: زراعة
1: بعد
2: الأسنان،
1: زراعة
2: بعد زراعة الأسنان أخطر شيء إنه المريض يهمل المتابعة الفورية،
1: الأسنان.
2: العفو المتابعة الدورية،
1: نعم
2: لأنه إحنا بعد زراعة الأسنان لازم نتابع المريض كل 6 أشهر، لازم يجي للطبيب يفحص الزرعة وياخذ له أشعة طبعا، لأنه يعني احتمالية الإصابة بالتهاب الأنسجة ما حول الزرعة للمريض السليم هي تعبر 21%، وهذا يسبب فشل متأخر، وهذا الشيء من يصير راح يصير بدون أي أعراض، يعني المريض ما راح يحس بأي شيء، لا بألم لا نهائيا. فهذا الموضوع يكتشفه الطبيب والطبيب يعالجه ويتعامل وياه، لذلك لازم المريض احنا نتابعه كل 6 أشهر.
1: جميل.
2: والمريض اللي عنده مثلا التهاب باللثة سابق أو مشاكل باللثة، لا يفضل كل 3 أشهر على الأقل، خلال أول سنة كل 3 أشهر يجي يراجع طبيب الزراعة على مود يفحصه.
1: على ذكر أمراض اللثة، هي لها تأثير
2: طبعا
1: بالزراعة. هذا اللي راح يسوي له، بس جاك واحد يريد يزرع أسنان بقى كان عنده مشكلة باللثة، لازم يروح يعالج الأمراض اللثة ويرجع بعدين يكمل الموضوع.
2: بالضبط.
1: هواي ناس أو مرضى يسمعون إنه زراعة أسنان بيوم واحد.
2: ممكن
1: يعني هذا فعلا ممكن يطلع المريض بنفس اليوم بأسنان ثابتة بيوم واحد؟
2: ممكن ممكن ممكن، بس هذا الإجراء ما متاح لكل المرضى، يعني أكو بعض المرضى كثافة العظم مالته تسمح بهذا الشيء، فممكن
1: يعني سرعة و
2: يطلع بتركيب مؤقت مو تركيب دائم بنفس اليوم، إيه يطلع بتركيب مؤقت وننتظر
1: لحين
2: بعد.
1: ما تكمل الطبع
2: إيه
1: مو
2: إيه
1: أو
2: إيه إيه نعم نعم الحين ما تكمل التركيب
1: نعم
2: الدائمي، بس
1: نعم
2: هذا يعني مو مثل ما دا يشيع له بالوقت الحالي انه هذا الاجراء متاح لكل المرضى، لا يعني الزراعة الفورية تحتاج عظم اقوى واكثر من الزراعة التقليدية
1: يعني شرط من شروطها انه لازم
2: طبعا.
1: اعضوق،
2: اي
1: بس هاي
2: اي
1: الشرط
2: اي
1: الموجود.
2: اي
1: مرضى السكري يعني الله يعينهم، خطيه دائما يسالون انه دكتور نقدر نزرع اسنان لو لا، شنو الجواب الحقيقي لهم؟
2: مريض السكري هو مشكلته انه ما يطيب
1: نعم الجرح.
2: الجرح بسهولة، فاذا كان مريض السكري خصوصا من النوع الثاني، واذا كان السكر مالته مسيطر عليه، ممكن نتعامل وياه حالة حال الشخص الطبيعي تماما، طبعا مع حذر اكثر، بس اذا كان السكر مالته ما مسيطر عليه لا مشكلة،
1: ما يقدر
2: وإذا
1: يزرع.
2: وإذا كان طبعا ما مشخص أيضا مشكلة،
1: دكتور حتى لو ما ممكن نفتح لثة، حتى لو ما فتحت اللثة هذا مشكلة.
2: حتى إذا ما فتحت اللثة. نعم
1: المدخن إذا قال لك أوقف التدخين بس بعد العملية. هل هذا هو كافي الضرر؟ لو لا يبدأ بعد
2: لا لا لا، المدخن إذا احنا خلصنا من الفشل المبكر وثبتت الزرعة، المشكلة التدخين يزود احتمالية الإصابة بالتهاب ما حول الزرعة إلى 3 أضعاف، يزيد الاحتمالية إلى 3 أضعاف، فيزود احتمالية الفشل المتأخر 3 أضعاف. ودراسات تقول نسبة فشل الزرع عند المدخن توصل حد 140%.
1: كل أنواع التدخين
2: لا،
1: يعني حتى
2: المدخن اللي يدخن هواي، يعني اللي يدخن 10 جقاير فما دون،
1: احنا نقول مو بس جيجارة، جيجارة وفيب
2: نفس الشيء،
1: ونرجيلة.
2: كلهن نفس الشيء. اللي تدخينه قليل ماكو مشكلة، يعني نتعامل وياه طبيعي، بس اللي يدخن تدخين قوي لا،
1: مشكلة.
2: مشكلة هاي طبعا.
1: بعض الأدوية ممكن انه تمنع الزراعة او تزيد مخاطرها.
2: طبعا أكيد، يعني من ضمنها الأدوية اللي تأثر على نمو العظم وإعادة تشكيل العظم، مثل البايفوسفونيت، مثل البروليا، عندك الأدوية اللي تثبط المناعة،
1: اها
2: هاي أيضا تأثر على زراعة الأسنان، لأنه المريض ما راح يطيب بصورة صحيحة. عندك الأدوية المضادة للتخثر، هذه مشكلة ما تخلينا نشتغل للمريض أي إجراء جراحي، يعني مو بس زراعة الأسنان.
1: يعني لازم هذا، يعني بكل الأحوال إنه لازم يسولف المريض اللي عنده
2: لا لا
1: كلهن،
2: طبعا طبعا
1: لازم
2: أكيد،
1: إنه شو ياخذ
2: أي
1: أدوية
2: بالضبط،
1: كذا.
2: الكحول، التدخين، بعض أدوية الجهاز العصبي، لأنه هاي تأثر على انتقال الإعازات بين الخلايا، فراح
1: أها
2: كل شيء يخص يعني عملية الزراعة، كل شيء راح يتأخر.
1: دكتور، زرعنا عظم، العفو، زرعنا سن وأمور مشت، لكن بعد فترة شفنا حركة به، صحيح أو لا؟
2: يعني هو هذا احتمال وارد، بس تبقى هاي الحركة شنو سببها؟ يعني هاي الحركة إذا تصير بالدعامة مالت الزرعة والسن الخارجي فهذا ممكن علاجه، وهذا أصلا إلى عدة أسباب، قد يكون أكو خلل بالإطباق بحيث دي يصير ضغط قوي
1: نعم.
2: على التركيبة وده تتحرك بهالطريقة هاي. أما إذا كانت الحركة لا بالزرعة نفسها، فأنا عن نفسي أشيلها مباشرة، لأنه حتى نحافظ على العظم.
1: نهائيا بعد ما يصير له، لو لا
2: لا
1: نقدر نزع.
2: يصير، بس لازم مكانها يتنظف
1: طبعا.
2: وننتظر يطيب ونشوف كمية العظم الموجودة على أساسها نتعامل وياه.
1: ممكن تشلع هاي البرغي مثلا، اني هسه اليوم اكو حركه مثلا بالبسن، ممكن ينشلع له؟ لا
2: آه ممكن،
1: يعني مو الطبيب يشلع، لا هي ممكن من الحركه تنشلع له؟ لا انا اشوفها قويه يعني برغي وكذا، شلون ينشلع؟
2: توقع مو تنشلع.
1: توقع التغليفه،
2: اي
1: لكن البرغي اللي داخلها، اللي داخل بالعظم
2: اي
1: ينشلع؟
2: اي ينشلع اذا فاشله واصله مراحل متاخره، هاي اذا فشل مبكر.
1: لا يعني مو مبكر، لا
2: اذا فشل متاخر لا، يعني لا الطبيب يشيلها، ما توقع
1: ما توقع،
2: بهالسهوله هاي. لا لا،
1: لكن ممكن انه تنشال التغليفة.
2: التغليفة وحد، أنت تقصد التغليفة لو الزرعة؟
1: لا هسه اني اللي اخاف، اللي يخوف انه الزرعة البرغي يمكن ينشلع واحدة مثلا بالحركة، لو لا بس
2: إذا صار بي فشل مبكر، مال مال مال ما اندمج بالعظم،
1: نعم.
2: إيه ممكن، بس لا بحالات الفشل المتأخر لا، لازم يعني يبقى مشلب قوي.
1: زين دكتور، هو ليش يفشل اصلا؟ لانه هو مثلا انت مدة تخلوه تيست فد شهر مثلا، ليش ما يتأقلم ويا العظم؟ لو لا ممكن اكو حالات.
2: احنا مو نخليه تيست، يعني هي الفكرة مال زراعة الأسنان، يعني هذا البرغ من نحطه لازم ننتظر فترة انه يندمج
1: احسنت،
2: بالعظم،
1: نعم.
2: يصير جزء كأنما جزء من العظم.
1: ممكن يرفض العظم.
2: هذا إذا فشل لعدة أسباب،
1: نعم.
2: قد يكون مشكلة بالزرعة، قد يكون المريض عنده ظرف صحي، قد يكون طريقة الزراعة غلط،
1: نعم.
2: ماشي، اكو يعني هاي كلها
1: نعم.
2: تسبب فشل مبكر.
1: نعم.
2: بهيج حالة اي انا اقول لك ممكن توقع وحدها بحلق المريض، بس من تثبت بعدين، من يصير فشل متأخر لا، بالفشل المتأخر يصير التهاب ويصير ذوبان بالعظم بشكل تدريجي،
1: نعم
2: فعسى ما باقي سن واحد بيها هي راح تكون ثابتة بمكان.
1: نعم
2: بس أنا شخصيا من ألقى العظم واصل نص الزرعة، العظم متآكل، أنا مباشرة ما أتعامل وياها، رأسا أشيلها على مود نحافظ على العظم، لأن إيش قد ما يتآكل العظم صعب نقدر
1: صح
2: نرجع نزرع مرة
1: صح
2: ثانية.
1: صح
2: يعني بهيج حالة يدخل المريض بدوامة، لأنه لازم ننتظر العظم يطيب فد 3 أشهر، ممكن 6 أشهر، بعدها لازم ممكن نحتاج زراعة عظم،
1: نعم
2: وهم ننتظر 6 أشهر، يلا بعدها ممكن نعيد الزراعة.
1: فأنت نصيحتك إذا أكو حركة بالزرع، نصيحتك شنو للمريض؟
2: مباشرة
1: يراجع
2: أراجع
1: لازم؟
2: الطبيب، ولذلك أنا أؤكد على المراجعة الدورية،
1: نعم
2: لأنه على مود كل 6 أشهر
1: نعم
2: فحص
1: نعم
2: أشعة، على مود أي مشكلة تصير إحنا
1: مم.
2: ممكن نتلافاها، لأنه الزرعة مو مثل السن،
1: مم.
2: الزرعة هو معدن،
1: نعم
2: فأي ما راح يصير أي أعراض بيه.
1: الناس يشوفها يعني بالسوشيال ميديا حديدة يعني مو
2: اي
1: معدن.
2: اي بالضبط. اي فهذا ما بي اعراض، مو مثل السن راح يوجعك او يصل عليك من
1: صح
2: يصير مشكله، هذا ما بي اي اعراض. فمن تصير مشكله بالبدايه
1: نعم
2: الطبيب راح يكتشفها، ما راح توصل هيك مراحل.
1: اكو ممكن انه زراعة يعني بعد مرور سنوات تفشل
2: اي طبعا.
1: للأسباب اللي ذكرناها.
2: اي
1: زين، إذا المريض انه ما عنده عظم كافي، هل معناته انه يعني انتهت فرصة زراعة الأسنان ولا لا؟
2: لا، اكو هواي اجراءات الزراعه، يعني سواء بزراعه العظم او
1: نعم
2: بدون زراعه العظم.
1: شنو الفرق بين زراعة العظم ورفع الجيب الأنفي، وش وقت يحتاج المريض يعني كل واحدة من هاي؟
2: رفع الجيب الانفي هو اجراء من اجراءات زراعه العظم، يعني احنا نرفع الجيب الانفي
1: نعم
2: ليش؟ بعد القلع، خصوصا الأسنان الرحي
1: نعم
2: العلوية،
1: مم.
2: بعد القلع العظم راح يذوب
1: نعم
2: يتآكل،
1: مم.
2: فش راح يصير؟ الجيب الأنفي راح يكبر
1: صح
2: يزحف،
1: مم.
2: فمن نجي نزرع
1: مم.
2: ما راح نلقى مكان كافي نزرع بيه،
1: مم.
2: وهذا الجيب الأنفي احنا ما نقدر نخترقه، لأن الزرعة نوعا ما سطحها يكون خشن،
1: صح
2: فراح تسبب التهاب مستمر بالجيوب الأنفية للمريض. فبهيج حالة نضطر نرفع، نسوي تداخل جراحي،
1: نعم
2: نرفع الجيب الأنفي ونزرع عظم تحته، ننتظر 6 أشهر المنطقة تلتئم على مود نقدر نزرع للمريض. بعض الحالات إذا الوضع يساعد ممكن نخلي الزرعة أثناء عملية
1: جلسة
2: رفع
1: واحدة.
2: الجيب الأنفي بجلسة واحدة.
1: أها جميل.
2: أي أما باقي إجراءات زراعة العظم، لا، يفضل إنه نسوي زراعة عظم وبعدها نسوي زراعة الأسنان، لأن من نخلي الزرعة ونخلي العظم فوقها، العظم ما راح ياخذ تغذية دموية من جهة الزرعة،
1: نعم صح
2: فراح تفشل العملية. وأيضا به هواي إجراءات، ممكن عظم اصطناعي، ممكن عظم طبيعي، أنا عن نفسي أفضل العظم الطبيعي.
1: جميل. هل فقدان الأسنان لسنوات يعني طويلة ممكن أنه يوصل لمرحلة يصير بها العلاج يعني أصعب وأعقد من الموضوع؟
2: أكيد طبعا، مريض إيش قد ما يتأخر بالزراعة، إيش قد ما العلاج يصير، هو كل مريض إحنا ممكن نتعامل وياه،
1: نعم،
2: بس رحلة العلاج تصير أطول، إليه تحتاج إجراءات إضافية،
1: أقل فترة نقدر بها أنه نقول الأمور زينة.
2: 3 إلى 6 أشهر.
1: أها
2: وإذا يفضل إذا يريد يزرع يراجع طبيب الزراعة قبل القلع أصلا.
1: اها
2: أي
1: مهم.
2: لأن عملية القلع بحد ذاتها هم تفرق،
1: مم.
2: يعني ممكن السن إذا انقلع بطريقة خاطئة
1: نعم
2: ممكن العظم يذوب أكثر،
1: مهم.
2: ممكن طبيب الزراعة يقلع العظم بطريقة بحيث يحافظ عليه، يقلع
1: مهم.
2: السن، العفو، يقلع السن بطريقة بحيث يحافظ على العظم،
1: جميل.
2: أو المنطقة ممكن نتعامل وياها، ممكن بعد القلع مباشرة إذا نشوف المنطقة تعبانة ممكن نسوي زراعة عظم، ممكن أثناء القلع نسوي زراعة فورية.
1: نعم.
2: فيفضل أصلا يعني قبل القلع يراجع طبيب الزراعة قبل لا يقلع السن.
1: جميل. دكتور، ايش قد مهم التصوير الثلاثي الأبعاد اللي CBCT قبل الزراعة، وهل الأشعة العادية انه تكفي ببعض الحالات؟
2: لا، يعني الأشعة العادية ممكن تكفي من الريد نزرع فقط بالأسنان الخلفية العليا، لأنه الأشعة العادية اللي هي تكون ثنائية الأبعاد تعطيني فقط ارتفاع العظم، ما تعطيني سمك العظم. فبالأسنان الخلفية العليا الأنسجة مالت الفم تكون ضعيفة، فمن أقدر أتلمس العظم أنا راح أقدر أحدد
1: نعم.
2: إيش قد العرض مالته، بس باقي الأسنان لا. ويفضل كل الأسنان أثناء الزراعة نستخدم أشعة ثلاثية الأبعاد،
1: مهمة.
2: إيه؟ لأن هاي تعطيني ارتفاع العظم وتعطيني السمكة.
1: جميل. دكتور، ايش قد الفرق بين الزراعة التقليدية والزراعة الموجهة بالكمبيوتر؟
2: يعني هو هاي تقريبا هذا الموضوع مثل ما نقول طاش أو منتشر هالفترة بالزراعة الموجهة بالكمبيوتر. هي الفكرة مالتها شنو؟ فكرة مالتها أنه ناخذ أشعة ثلاثية الأبعاد
1: نعم.
2: وناخذ نسوي سكانر أو تصوير الأسنان المريض، هذني بعدين راح يندمجن بسوفت وير بالكمبيوتر، راح نحصل كأن مجسم
1: نعم.
2: خوش إلكتروني الفم المريض. هذا ممكن احنا نحدد به الزرعات، طولهن، حجمهن،
1: نعم.
2: اتجاههن، وعلى هالأساس احنا ممكن نسوي الدليل الجراحي اللي يخلينا نشتغل للمريض سواء بفتح لثة
1: نعم.
2: أو بدون فتح اللثة. هذا طبعا يسهل هواي أمور يعني خصوصا للمبتدئين، بس هاي احنا الأشعة ثلاثية الأبعاد بحد ذاتها بيها نسبة خطأ توصل للمليم ونص. فإذا كان كمية أو كثافة العظم الموجود ما تسمح بهذا الهامش مات الخطأ، بحيث لازم الزرعة أنا محكوم أحطها باتجاه معين
1: صح.
2: أو بوزيشن معين، فأنا بهيج حالة أفضل فتح اللثة أو أفضل الزراعة التقليدية. أما لا، إذا كثافة العظم تسمح أن يكون بيها نسبة خطأ قد يكون مليم إلى مليمين طبيعي ما يأثر، فأكيد لا، الزراعة الموجهة بالكمبيوتر راح تختصر لي وتختصر للمريض هواي أمور.
1: جميل. بعدنا باستخدام الكمبيوتر، لكن خلي ناخذ فاصل ويا زميلنا المخرج ونرجع نكمل باقي محور حديثنا.
2: تمام.

0: نعم أحبتي المستمعين والمشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملة باقي محاور حديثنا مع ضيفي الغالي الدكتور خالد.
1: سلمك.
0: دكتور، هل استخدام الكمبيوتر ديجيتال دينستري فعلا يقلل الأخطاء ولا لا هو مجرد تطور شكلي؟
1: لا يقلل الأخطاء بشكل كبير، وإحنا حاليا يعني أكو تقنيات هسه بالجديد أصلا تعتمد على الكمبيوتر بشكل كامل، يعني أثناء ما يشتغل الطبيب ممكن يشوف بالضبط ايش دا يشتغل، يعني يصير فد شي كأنما 3D أو
0: حلو
1: محاكي
0: حلو،
1: بالضبط أثناء العملية.
0: تقلل الأخطاء هاي دكتور.
1: اي طبعا، واكو بعض الدول اصلا دي يشتغلون ان يسوون
0: اها
1: روبوت هو يجري عملية الزراعة بشكل كامل وحده،
0: اها
1: لمثل ما تعرف يعني الذكاء
0: طبعا
1: الاصطناعي دخل
0: طبعا،
1: بكل
0: كل
1: مجالات
0: مجالات الحساب.
1: الحياة.
0: احسنت احسنت دكتور، شنو قصة all on 6 و all on 4، وهل في يعني فعلا ممكن نعوض فك كامل بعدد قليل من الزرعات؟
1: اي طبعا اكيد، all on 4 و all on 6 يعني نركب فك كامل all on 4 على 4 زرعات.
0: هاي في حالة انه هو الفك ما موجود نهائيا اثناء بي يعني.
1: اي
0: نعم
1: all on 6 نركب فك كامل على 6 زرعات. all on 6 هو يعني اجراء ناجح 100%، وحتى الدراسات الحديثة ثبتت انه 6 زرعات كافية تعوض فك كامل، اي عدد اكثر من 6 زرعات ما يأثر بشكل كبير فيما اذا قل العدد عن 6.
0: ستة.
1: ماشي،
0: نعم
1: ف6 جدا جدا كافي. all on 4 الفكرة منه انه اذا انا اريد اتجنب زراعة العظم خصوصا بالمناطق الخلفية
0: نعم
1: من الفكين، انه ينحطن زرعتين عدلات وزرعتين مائلة فقط بالمنطقة الأمامية.
0: ليش؟ ليش المائلات؟
1: لأنه لازم نزيد المسافة على مود أزيد المسافة بين الزرعة الأولى والزرعة الأخيرة على مود أقدر أعوض الأسنان الخلفية،
0: نعم
1: يعني هذا شوية مشاكل هواي. إيه
0: يعني هسه إذا شخص يعني فاقد كل أسنانه يحتاج زراعة لكل سن،
1: لا
0: ماكو هيك شيء.
1: ماكو هيك شي، يعني احنا ممكن نعوض له فك كامل على زرعتين.
0: جميل،
1: اي
0: حتى بالتكاليف راح أدخل عليها.
1: اي اي يعني نسوي له متحرك بس يقعد على زرعات، يعني هو راح يقعد قوي بس هو الفرق انه يقدر ينزعه ينظفه ويرجع يلبسه.
0: جميل دكتور، يعني مؤخرا افتتحت عندنا وحدة زراعة الأسنان في مستشفى الحل الجراحي واستشارة مستشفى الحل الجراحي.
1: اي نعم،
0: شوي خلينا نسولف عن هاي الوحدة، شنو عملها؟ هذا اكو زرعات مجانية لو شنو؟
1: اي هاي الوحدة انفتحت بالشهر الرابع هالسنة،
0: نعم
1: افتحناها
0: نعم
1: وحاليا احنا يعني الزراعة عندنا مجانية بس مو كلها، يعني مثل ما تعرف هذه وحدة مستحدثة تونا فاتحيها،
0: نعم
1: فمختبر صناعة أسنان خاص بزراعة الأسنان حاليا ما متوفر عندنا، فاحنا الجزء الجراحي
0: نعم
1: نشتغله للمريض مجانا، يعني بدنا نخلي الزرعة
0: اللي هي السعر الأكثر.
1: اي هي السعر الاكثر والمشكل اللثوي نخليهن مجانا،
0: مجان.
1: يبقى بس التركيبة او السن احنا يعني ما نخلي المريض، يعني بقى هذا لازم المريض يتحمله، يعني
0: أها.
1: المريض يروح المختبر
0: أمم.
1: يكمل الشغل
0: أمم.
1: ويجي احنا نلبسه الاسنان.
0: تمام، إيش قد بالخارج، إيش قد أسعار زراعة السن برا؟
1: يعني هم دا يشتغلون من ال ماكو سعر ثابت،
0: نعم،
1: يعني اكو
0: يعني
1: يعني من
0: برج.
1: 250,000 للمليون للفوق المليون، لانه الزرعات انواع وشركات وبيها اللي من
0: صح.
1: المنشأ رصين، اكو الغالي اكو الرخيص
0: تمام.
1: اكو اللي اصلا داخلات تهريب اكو اللي مفحوص من وزارة الصحة اكو اللي ما مفحوص، كل شي بسعره.
0: زين، احنا هسه زرعنا الزرعة، بقى انه قلنا المختبر، ايش قد يريد ياخذ المختبر حتى نعرف ايش قد تكلفتها مثلا للمواطن؟
1: يعني هو ماكزيموم 150,000
0: بس هاي الموضوع، والباقي الأشعة والكذا كلها مجانية.
1: كلها مجانية بالمستشفى.
0: تمام دكتور، لو خيرناك بين سن طبيعي متعالج بشكل جيد وبين زراعة ممتازة، من اللي تختار وليش؟
1: طبعا أكيد السن أفضل من الزرعة، إذا السن يتحشى ولو بشكل يعني مكلف، هو راح يكون أفضل من الزرع.
0: هل كل سن مفقود لازم نعوضه بزراعة؟ لو لا، أحيانا أنه ترك المكان أفضل من علاج غير مناسب. يعني أنا
1: يعني هذا يعتمد على المريض. يعني مثلا إذا السن انفقد بعمر مثل ما نقول جو 20 أو جو 25، طبعا هذا بهيج حالة احنا ما نقدر نعوضه بأي إجراء ثابت، قد يكون جسر أو زراعة. يعني أقل عمر، يعني إذا كان القلع جو 25 سنة، لا ما نقدر نزرع له. يعني هسه بعض الاعتقادات الخاطئة انه المريض 18 سنة يزرعوا له، هذا الشيء مو صحيح. يعني ممكن النمو مالة الجسم يكتمل
0: نعم.
1: لحد عمر 21، بس نمو الفكين يستمر لحد عمر 25، او
0: أها.
1: بعض الدراسات تحدد انه منتصف العشرينات. فعلميا حتى اني اتأكد انه نمو الفكين مكتمل، يفضل اخذ اشعة للمريض
0: نعم.
1: وانتظر ورا 6 شهور اعيد له الاشعة
0: نعم.
1: واطابق الاشعات اثنيناتهن، انه خلال هاي 6 شهور ما صار اي تغيير، يلا ممكن ازرع على هذا الاجراء اسويه بمنتصف العشرينات. يعني 24، 26، 25، اي شيء قبل زراعة الاسنان قبل هذا العمر لا، لازم نتجنبها. بالعكس اذا نسويها ممكن يتأثر على باقي الأسنان.
0: شنو أكثر خرافة عن زراعة الأسنان تتمنى أنها تختفي من المجتمع؟ تدري مجتمعنا ما شاء الله ياخذ بالخرافة وبالشائعات، والسوشيال ميديا أنه هواي يصدر معلومات ممكن أنه مو صحيحة.
1: الزرعة أسهل من الحشو.
0: جميل.
1: أكو هواي للأسف بعض الزملاء يعني يروجون أفكار عن زراعة الأسنان هي مو صحيحة. يعني أوكي صح التكنولوجيا الحديثة خلت زراعة الأسنان تصير أسهل، بس مو بهالتفاهة هذه، مو بهالشكل التافه.
0: نعم.
1: يعني لأنه طالما إحنا مثل ما نقول بالعامية ما نحترم الأنسجة، يعني ما أتعامل ويا العظم بصورة صحيحة، ما أتعامل ويا اللثة بصورة صحيحة، ماشي، فأكيد هاي بعدين راح تصير عندي مشاكل بالمستقبل. لا زراعة الأسنان أوكي هي صح هسه أسهل من قبل، بس لا يعني يبقى إجراء متقدم
0: نعم
1: يحتاج معرفة من الطبيب
0: صح.
1: المعالج، يحتاج اهتمام من المريض، يحتاج مراجعة دورية، تبقى نسبة الفشل عالية، تبقى المشاكل طبعا هم عالية. يعني زراعة الأسنان شنو فرقها عن باقي طرق تعويض الأسنان؟ هو أوكي يعني احنا إذا نقارن مشاكلها بمشاكل البقية
0: نعم.
1: هي أفضل شيء، بس هم بيها مشاكل، بس لكن نوع المشاكل مختلفة، تبقى بيها مشاكل. فلازم يعني مثل ما نقول نعطيها قيمتها.
0: زين دكتور، نقدر نعتبر انه زراعة الأسنان تجميلية لو لا؟ هي ممكن انه الأمامية خلينا نقول تجميلية وما عليها لود وكذا، والأسنان الخلفية تدري انه هذه هواية عليها يصير يعني لود مرات، انه السن الامامي يقول لا يعني لازم اسويه لين فشله قدام العالم كده. لكن الاسنان انه نقدر نضغط عليها، اذا نشتغل زراعه نقدر نضغط عليها وتبقى العمر كله لو لا لها عمر محدد.
1: والله هي المفروض الزرعة العظم دار مدار الزرعة، المريض خلال أول سنة راح يفقد مليم بسبب إعادة تشكيل العظم وبسبب الضغط مالت الأسنان، بعدها كل 5 سنوات راح يفقد مليم من العظم.
0: نعم.
1: يعني الزرعة اللي زرعها براين مارك اللي هو الطبيب اللي هو مكتشف الاندماج العظمي بين التيتانيوم والعظم الطبيعي، مات المريض ورا 40 سنة. والزرعات موجودة بحلقة،
0: جميل.
1: وكانت الزرعات اللي استخدمها بدائية، يعني مجرد تيتانيوم ومطلعي له سنون، مو مثل الزرعات اللي نستخدمها احنا حاليا. يعني زراعة الأسنان إذا اتنفذت بصورة صحيحة وإذا المريض التزم ممكن تبقى فترة طويلة. نعم
0: زين دكتور، هواي ناس تسأل انه ممكن اذا انا اسوي في الطقم كامل اكو تصير رائحة بالفم لو لا؟
1: يعني أنا ما أخفي عليك، هو كل شيء غير الأسنان الطبيعية هو ممكن يصير بيه مشاكل، بس إذا تنفذ بصورة خاطئة. هو ليش يصير رائحة بالفم؟ ممكن بسبب بقايا الأكل. هاي
0: فقط.
1: بقايا الأكل ليش تصير؟ إذا الأسنان كان الديزاين مالتهن مو صحيح بحيث يسمح بتجمع الأكل، أو الأكل بعد يتجمع ما ممكن تنظيفه بصورة صحيحة، فلهذا السبب إنه تصير رائحة بالفم. أما إذا
0: فقط بس
1: أي أي
0: بقاء الطعام،
1: أي أما
0: هي هو أصلا التركيبة هاي ما بيها رائحة لو لا؟
1: لا لا ما بيها ما بيها لا. ممكن العفو،
0: نعم.
1: ممكن الطبيب مسوي كل شيء صحيح بس المريض مثلا ما ينظف أسنانه أو ما يراجع الطبيب بشكل دوري، فهو الموضوع بمتعلقات.
0: دكتور، هل فعلا اكو فرق بين الزراعة الناجحة والزراعة اللي شكلها ناجح فقط؟
1: يعني هو أكو فرق احنا نقول بين نجاح الزرعة
0: نعم
1: وبين وجودها بالفم.
0: نعم
1: احنا وجودها بالفم نسميه سيرفايفل أو
0: نعم
1: نجاة،
0: نعم
1: فممكن هي أوكي موجودة
0: نعم
1: بس ممكن تلقى الأنسجة اللي داير مدايرها ملتهبة، ممكن تلقى مستوى العظم نازل. أما الزرعة الناجحة لا، هي الزرعة اللي تحافظ على العظم، يكون مستوى العظم داير مدايرها ثابت أو صاير ذوبان بشكل مقبول، مثل ما قلت لك إنه مليم واحد بس مو أكثر،
0: نعم
1: اللي ما بيها أعراض،
0: مم.
1: اللي ما يعني ما يكون نزف أو خراج مثلا
0: نعم
1: أثناء الفحص الدوري أو أثناء تفريش الأسنان.
0: مم.
1: أي هاي اللي نسميها زرعة ناجحة.
0: دكتور، بسؤال أخير، إذا واحد مستمعنا هسه فقد سنه، شنو أول خطوة يسويها وشنو اللي لازم ليسويه نهائيا؟
1: أول خطوة يسويها هو يراجع الطبيب
0: نعم
1: مالته، لأنه مثل ما قلت لك هو شقد ما يزرع بشكل مبكر شقد ما يكون أفضل إله.
0: نعم وشنو اللي لازم يعني ما يسويه نهائيا؟
1: اللي لازم ما يسويه قبل
0: اللي هو
1: زراعة
0: صفق، اي
1: الأسنان،
0: نعم فقد سنه، هو صفاقة سنه،
1: أي
0: شنو اللي يسوي اللي يعني ما يسويه بعد يعني ما يسويه نهائيا؟
1: ما يأجل الموضوع، ويفضل يراجع طبيبه إذا هو مقرر يزرع قبل لا يقلع سنه.
0: جميل.
1: يفضل
0: وصلنا وياكم أحبتي المستمعين والمشاهدين إلى نهاية حلقتنا من شلون الصحة، وحكينا اليوم عن زراعة الأسنان وش وقت يكون الخيار المناسب، وحكينا أيضا عن أهم الأمور اللي لازم يعرفها المريض قبل وبعد الزراعة. شكرا جزيلا للدكتور خالد على هذه المعلومات
1: شكرا
0: الثمينة،
1: استاذ
0: شكرا
1: غالي.
0: لوقتك.
1: لا شكرا جزيلا لكم،
0: حياك،
1: سعيد بتواجدي وياكم.
0: احنا الأسعد، حياك الله دكتور. وأيضا أحبتي المشاهدين والمستمعين، شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقيكم بحلقة جديدة وموضوع صحي جديد. إلى ذلك الحين، تقبلوا من كان معكم في الإعداد والتقديم أنا لؤي الرسام، وفي الإخراج مصطفى القزويني. دمتم سالمين.

من عفتنا وودعتنا، من عفتنا وودعتنا، امتك جارت علينا وليا يا جد وليانا. من عفتنا وودعتنا، امتك جارت علينا وليا يا جد وليانا. تحفظ المستهل ان شاء الله وتشارك بالعزاء حتى يسجل اسمنا ويا اساميكم في سجل لخدمة الحسين وخدمة اهل البيت ان شاء الله، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.

من حقنا لما نصيحنا يا المصطفى لما نريحك يا

المونا إلهنا نسألك وندعوك بحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، تقبل منا ومن المؤسسين والحاضرين بأحسن قبول يا الله. اللهم اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج أبا الفضل العباس، شافي كل مريض بمريض كربلاء زين العابدين، عجل لوليك الفرج واجعل

0: وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح موتى الحاضرين خدمة الحسين عامة نهدي لهم جميعا ثواب سورة مباركة الفاتحة مع الصلوات.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: على محمد وولاه، على محمد وولاه، على محمد.

في الحياة ومات وياه على محمد.

زهرة نصبت بيت الأحزان وزهرة نصبت والمثلك انت شلون تنساه والمثلك انت

سمعت محمد على الأرض مات سمعت محمد شمس رب السماوات سمعت محمد على الأرض مات

العرش هلا على محمد وآل محمد.

بعدك يا غالي الحسن وحسين، بعدك يا غالي الحسن وحسين، بعدك يا غالي.

يمك نقيم حزان عاشور يمك نقيم حزان عاشور ونصيح لك دربك مشينا ونصيح لك

0: وعداي شيعي وغض عداك وعداي شيعي وغض عداك وعداي وياي يمشي المهدي مشاي وياي يمشي المهدي مشاي هلا هلا وياي كل ما ندير الوجه نلقاه كل ما ندير
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

إلك لو تاب من سحره إذا ما تقبله.

المرسلين. السلام عليك يا قائما بالقسط، السلام عليك يا فاتح الخير، السلام عليك يا معدن الوحي، السلام عليك يا معدن الوحي.

0: المنير.
1: السلام عليك يا مبشر، السلام عليك يا نذير، السلام عليك يا منذر، السلام عليك يا نور الله الذي يستضاء به، السلام عليك.

السلام عليك وعلى جدك عبد المطلب وعلى أبيك عبد الله، السلام على أمك آمنة بنت وهب، السلام على عمك حمزة سيد الشهداء، السلام على عمك العباس بن عبد المطلب، السلام على عمك وكفيلك أبي طالب، السلام على ابن عمك جعفر الطيار في جنان الخلد، السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا أحمد، السلام عليك يا حجة الله على الأولين والآخرين والسابق إلى طاعة رب العالمين والمهيمن على رسله

الأحمد من الأوصاف، المحمد لسائر الأشراف، الكريم عند الرب، والمكلم من وراء الحجب، الفائز بالسباق والفائت عن اللحاق، تسليم عارف بحقك، معترف بالتقصير في قيامه بواجبك، غير منكر ما انتهى إليه من فضلك، موقن بالمزيدات من ربك، مؤمن

رسالات ربك، ونصحت لأمتك، وجاهدت في سبيل ربك، وصدعت بأمره، واحتملت الأذى في جنبه.

وخليلك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك ورحمتك وخير خيرتك من خلقك، نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة بإذنك، وداعيهم إلى دينك القيم بأمرك، أول النبيين ميثاقا وآخرهم مبعثا، الذي غمسته في بحر الفضيلة والمنزلة الجليلة والدرجة الرفيعة والمرتبة الخطيرة، وأودعته الأصلاب الطاهرة ونقلته منها إلى الأرحام المطهرة، لطفاً منك له وتحنناً منك عليه، إذ وكلت لصونه وحراسته وحفظه وحياطته من قدرتك عيناً عاصمة حجبت بها عنه مدانس العهر ومعائب السفاح، حتى رفعت به نواظر العباد وأحييت به ميت البلاد.

فكما خصصته بشرف هذه المرتبة الكريمة وذخر هذه المنقبة العظيمة، صل عليه كما وفى بعهدك وبلغ رسالاتك وقاتل أهل الجحود على توحيدك وقطع رحم الكفر في إعزاز دينك ولبس ثوب البلوى في مجاهدة أعدائك، وأوجبت له بكل أذى مسه أو كيد أحس به من الفئة التي حاولت قتله فضيلة تفوق الفضائل ويملك بها الجزيل من نوالك، وقد أسر الحسرة وأخفى الزفرة وتجرع الغصة ولم يتخط ما مثل له وحيك. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته.

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي. شوية الصوت صعد لي. يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي. فنفوز فاضل.

من كلام لإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قاله لولده الحسن صلوات الله عليه: أي بني أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وذكره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام واعرض عليه

وسر في ديارهم وآثارهم، وانظر ما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فاصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك، ودع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لم تكلف، وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته، فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال. هذا اللون من استعمال البديع بالتعبير، تلاحظ هل الاستعمالات أو بتعبير آخر هاللون من التفاصيل. احيي قلبك بالموعظة، أمته بالزهادة، هاللون من المقابلة. أما هذا اللون من التعابير إذا ترجع للنصوص الأدبية اللي كانت في عصر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما تجد هالديباجة ولا تجد هذا المضمون أبدا. هذه النصوص اللي عاصرت الإمام موجودة، النصوص سواء الشعرية منها أو النثرية. إذا استثنينا القرآن الكريم، والقرآن الكريم في الواقع يعني اللي تلمذوا عليه قليلين جدا، ومو كل من يتلمذ هو تلميذ نجيب، لا، الواقع القرآن قرأ والقرآن مر على الأسماع، لكن مو كل سمع من الأسماع لما يمر عليه القرآن يستفيد منه الاستفادة الكاملة. الإمام علي تفاعل مع القرآن فكان تلميذ القرآن وخريج مدرسة القرآن. لاحظ هالديباجة هاي الناصعة، هاللون من التقابل وهالمضامين الهائلة الموجودة بالتعبير، نحاول نأخذ منها ما يتسع له المجال. أولا يقول: أي بني أحيي قلبك بالموعظة. شنو يعني شلون يحيي قلبه بالموعظة؟ يعني كأن الموعظة بالنسبة إلى القلب مصدر من مصادر الحياة. كيف يعني؟ القلب عرضة للتأثر بالمؤثرات الخارجية، يعني عرضة للتأثر بالمادة، باللذائذ، بالنعم، بالأوضاع الشاذة. هذا تتراكم عليه هذه الذنوب وتتراكم عليه الممارسات إلى أن يموت. الإمام سلام الله عليه يقول له احييه، حاول أن خلي القلب على تماس مع الموعظة حتى يكون قلبا حيا غير ميت. بس يا موعظة، الموعظة الواقع ما ممكن أكو موعظة تحيي القلوب إلا إذا صدرت من واعظ متعظ. نبه لي، يعني أنت قد تلقى موعظة مستكملة للشرائط الفنية، مثلا تلقى لفظة فخمة، مضمون مهم، واعظ بارع بالإلقاء، لكن مو متعظ، اللي يقوله ما يطبقه على نفسه. هيجي لون من الموعظة ما يصل إلى القلوب أبدا، وإنما يمر على الأسماع فيعبر من هذه الأذن إلى تلك الأذن. أما الموعظة إذا أخذت طريقها من التطبيق عند الواعظ نفسه، يعني إذا كان ممتثل لما يقول، يعمل بما يقول، في مثل هذه الحالة قطعا الموعظة تلعب دورها. أتخطر العلامة الحلي طيب الله تراه، العلامة الحلي في رحلته إلى إيران في أيام الشيخ خدابندة صارت له حادثة. الحادثة لفتت نظرة، أقبل
طبعا العلامة يلقب بابن المطهر، بس مع الأسف ابن تيمية لما يمر بذكره يعبر عنه ابن المنجش. شوف أدب العلم شلون، شوف أدب العلم وين يوصل إلى أي درجة. ها شوف أدب العلم، مو هذا أوضع العلم ما وقف على اللسان. العلم اللي يوقف على اللسان علم وضيع، إذا ما يأخذ أثره من السلوك علم جدا وضيع، وضيع وسخ، مو بس وضيع. تصور رجل هو، شوف العلامة الحلي لما يعبر عن ابن تيمية ايش يعبر عنه الرجال؟ يعبر عنه بالأستاذ، يعبر عنه تعبيرات محترمة، تعبيرات كريمة، نعم. بس هو لما يجي يعبر عن ابن المطهر يسميه ابن المنجش. أرجوك وين أدب البيان؟ يعني أنا لما أجي إنسان أريد أبحث بالتاريخ وأجي أشوف هاللون من المناولات، وبين من؟ بين علماء وبين قمم، شو راح يبقى عندي أنا من الأدب؟ على كل حال، طلع العلامة من مجلس الشاه، مر له بجامع من الجوامع، شاف أكو خطيب على المنبر، هذا من يقرأ، خطيب يعني بارع جدا، يملك زمام الخطابة، عنده مضمون ثري غني، يعني عنده معلومات مو خالي، عنده حكايات مثلا لا جف إن منا ومنا، لا عنده مضمون، نبه لي زين، يعني عنده علم يمتح من من من شيء غزير، يتكلم عنده، عندما يتكلم يأخذ من وعاء مليء. زين، بس كل ما يتأمل العلامة رحمة الله عليه، كلما يتأمل وعظ هذا الرجل مع غزارة علمه، مع أن أداءه أداء لطيف، لكن يريد كلماته تأخذ أثر من النفوس، ما هو يشوف كلماته تمر مرور عابر سطحي. قام العلامة وهو منفعل، سأل قالهم هذا الرجل وين بيته؟ قالوا له بيته بالمحلة الفلانية. أقبل إلى أن وصل إلى باب البيت طرقه، طلعت له امرأة، قالها تسمحي لي أنا أقعد بباب البيت وعندي بضعة أسئلة، شم سؤال أرغب أسألك بها؟ قالت تفضل. قالها أنا أولا أقدم لك نفسي، أنا فلان، بس أنا ما جي أقدم نفسي حتى تعرفين أني أريد أتعاظم، لا، بس أريد أشعرك أن الموضوع إلى أهمية، وأنا قطعت عليه مسافة وإجيت إلى باب البيت لغرض. قالت لي تفضل. احترمته طبعا، سامعة شهرة العلامة في دخوله، طبقت الآفاق لما دخل. فقالت له مولاي على الرحب والسعة، شرف الداري. قال لها أنا إلي سؤال، هذا الرجل زوجك، أنا أحاول أن أصلحه، وطريقة الإصلاح ما أعرفها ما لم أعرف درب الفساد وين هو، من وين، من أين جاءه الفساد. أنا أطلب منك شيء، هل لزوجك عمل في الداخل ينافي عمله في الخارج؟ السؤال هذا جاوبيني عليه. هذا الرجل برا يعظ الناس، برا مظهر، مظهر رجل دين، أكو عند أعمال بالداخل تخالف هذا المظهر؟ سكتت المرأة. قالها ليش سكتي؟ قالت له انت احرجتني، انا ما اقدر، انا اكو امانه زوجيه، هذا زوجها ولازم تحافظ عليه وتحافظ على سمعته، وما ممكن اكو امانه زوجيه في الواقع. قالها انت تعرفين انا ما عندي هدف سيء، انا استهدف هذا الرجل ان اخدمه. الح عليها. قالت له والله هذا اذا رجع الى البيت يمارس اعمال لا ترضي الله عز وجل، يشرب خمره، يستعمل اعمال اخرى، يعزف على آلات محرمة. قالها أنا طالع رايح، إذا رجع قولي له يقول لك فلان لو كنت عبدا لله لاستحييت من الله. بس وراح. وفعلا رجع هذا الرجل وجد زوجته مضطربة، سألها شنو هالاضطراب سببه؟ قالت له لا شيء. ألح عليها. قالت له والله القصة هكذا. وآخر كلمة أودعها الرجل عندي قال لي قل لي لهذا الرجل إذا لو كنت عبدا لله لاستحييت من الله. ترى الكلمة هذه هي للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. هذه الإمام موسى بن جعفر كان طالع في بغداد، في بغداد راجع، مر على دار، الدار اللي مر عليها طلعت جارية تحمل طبقا، الطبق بفضلات مال فواكه،
لبت فضلات الفواكه بالشارع، وسمع الإمام عزف في داخل الدار، ضرب على آلات طرب، استنتج أن هاي الفضلات ما لذولا جماعة اللي يسكرون وحاطين يبون فضلات طعام وذاب بيها. فالإمام استوقفها، قالها لمن الدار؟ قالت له الدار لسيدي. قالها سيدك حر أم عبد؟ قالت لا والله حر. قال صدقتي، لو كان عبدا لله لاستحى من الله. وراح دخلت هذه، سألها منو بشر الحافي؟ هي الدار لبشر الحافي. قال لها لقد طال وقوفك على باب البيت وسمعت واحد يكلمك، منو هذا؟ قالت له والله أنا لا أعرفه، بس رجل مسجد إلى ثفنات في جبهته، أسمر رقيق الحال، إذا مرت به الريح تميله لضعفه. قالها ويحك، هذا موسى بن جعفر، هذا راهب آل محمد. طلع يركض، أخذ يد الإمام قبلها وقالها، قال سيدي أنا كان مني عمل علي مرورك اليوم على باب الدار، بس ترى إلى هنا خلص انتهى الشيء اللي أنت وعظت به انتهى. فعلا دخل طلع ذول رفقائه وش عنده آلات حطمها، وانتهى بي الأمر إلى أن أصبح يضرب به المثل بالزهد، يسلك في طبقة الصوفية، وأصبح رجل إلى سمع الواقع، عرف بالزهد وبالورع وبالتقوى وبالقرب إلى الله عز وجل. حتى أخته إجت تستفتي واحد من الفقهاء، تقول له ربما تمر بنا العسس ليلا. العسس يعني النواطير، وكانوا طبعا ما كانت الشوارع بها إنارة، يجيبون لفائف من الخرق ويملطخوها بالنفط ويوقدوها على اعتبار ضيء الشوارع. تقول له يمرون بنا العسس يحملون هذه الإضاءة، وربما هالنور هذا يمر على أنا بالسطح وأغزل على هالنور خيط أو خيطين، العسس يوقفون يمنى وهذا يطي ضوء، هذا اللي شايلي بديهم يعطي ضوء، فأنا على الضوء قد أغزل لي خيط أو خيطين بي شيء، هذا يولا خلاف الورع. صور البيت انتهى بي الأمر إلى هنا. منين؟ من كلمة واحدة من واعظ متعظ. نبهل ها؟ أي بني أحي قلبك بالموعظة، حاول أن تبعث إلى القلب ما يحييه، واللي يحييه شنو؟ تحييه الموعظة، كلمة الوعظ الصادقة الواعية. بعد وأمته بالزهادة، لاحظ هالمقابلة، أمته هنا أحييه، لكن أمته كيف يعني موت بالزهادة؟ طبعا القلب طلع، نبه لي شوية بالله لهالنقطة، القلب طلع، الطلع ما يشبع بالعطاء القليل، اكو واحد يشبع بالعطاء القليل، لكن القلب الانساني يريد. لو اعطي ابن ادم، لا تخلون الاطفال يقطعون علينا الشسمة، من يطبون وقعدهم ممكن. لو اعطي ابن ادم جبلان من ذهب او جبلين من ذهب وفضة لابتغى الثالث، طبيعة الحال ما في شك أن القلب طلع يريد، ها؟ يريد ويريد وما يعرف، القلب ما يعرف أن هذا المصدر شنو، مشكوك أو مو مشكوك. القلب غريزة، وإنه لحب الخير لشديد، بس جيب. نعم، منين؟ ما يهم، يعني التقييم مو شغل القلب، التقييم شغل الضمير. القلب بس جيب لي، شبعني، انطيني، حصل لي، ها؟ هذا ما يعني آماله وآلامه ما تقف عند حد، يريد دائما يريد. الإمام يقول له أمته بالزهادة، هالحياة هاي الزايدة، نعم، لا تخليها تنطلق بها، لا لا، أمته بالزهادة. شنو الزهادة؟ يعني لا تقتل نفسك حشرات على الدنيا. الزهد في هذه الحالة خليك تعرف أن في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب، يعني هذا اللون استشعره، موته بالزهد. وبس الزهد ترى مو بالمفهوم الخاطئ اللي أمس تحدثت عنه، لا، الزهد في واقع الأمر هو الابتعاد عن الشبهات، ألا يقتل الإنسان نفسه حشرات على الدنيا
البعد عن المحرم، القناعة بما قسم الله عز وجل له. وإلا طبعا الأشياء كلها على الإباحة ما لم يرد دليل على حرمتها، والله أباح لنا ويحب أن نتمتع بنعمه لأن خلق النعم للعباد وامتن بها علينا. أمته بالزهادة بعد، وقوه باليقين. مرتبة اليقين مرتبة ما يصل إليها الإنسان بسهولة. كيف يعني قوه باليقين؟ بأي معنى؟ القلب يضعف أمام المغريات. القلب الحقيقة يضعف أمام المغريات، يضعف أمام الطمع. الإنسان إذا لاح له بارق من الطمع ينهار. ومع الأسف الطمع أحيانا يخلي الإنسان يبيع دينه. نبه لي زين. يعني مثلا أنت لما تسمع يدخل معاوية إلى المدينة، زين، دخل الوالي كان على المدينة منه آنذاك أبو هريرة. أبو هريرة كان والي على المدينة وطب معاوية. لما دخل طلع قدامه أبو هريرة يمشي يوسع له الطريق، زين، يريد يثبت وجوده. وصل إلى هالمنطقة، أكو جبال بالمدينة، جبل ثبير وحراء. صار بها المنطقة وقف، صح أيها الناس، طبعا وقفوا والناس مزدحمين طالعين يشوفون موكب خليفة وهذا قدامه. اشرأبت الأعناق إليه، قال أيها الناس لقد سمعت رسول الله يقول ما بين حراء إلى ثبير، هالمنطقة هاي بين جبل حراء إلى جبل ثبير، ما بين حراء إلى ثبير حرمي، فمن أحدث فيه حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأنا أشهد بالله أن عليا أحدث في هذا المكان حدثا. تعال شوف المصيبة شكثر التفاف حول هذا الرجل وحول أحاديثه. تصور لأنه هكذا نبه. يعني هذا الرجل احنا لما ما نأخذ اولا هو شقد عاش الى جانب النبي، هو عاش لثلاث سنين 5000 وشي حديث ترويها. ما كان النبي عنده شغل الا فاك باب ابو هريرة ويحدث الليل ونهار. لا مصيبة يعني هاللون. طبعا شوف بعدين، شوف هذا الرجل بهالتعبير، اشهد بالله أني سمعت علي، رأيت علي بن أبي طالب أحدث في هذا المكان حدثا. والمصيبة هنا أنك إذا درس دراسة موضوعية، واحد يقرأ الدراسة غير يقرأ الدراسة يستفيد من عدها. لا، هذا كأنه من يقرأ الدراسة تتبرعم عنده ردود فعل معاكسة. غريب غريب، يعني ردود فعل بالعكس، يعني يقوم يتمسك أكثر. أنا أذكر فد مرة شيء بشيء، أذكر بالبصرة، أذكر قبل 20 سنة صعدت فجماعة لحوا علي من الشباب، قالوا يا شيخنا إحنا هالمناظر والله دي تخزينة، هذه مناظر تطبير وذولا دي يطبرون يخزونها قدام الناس، هذا منظر ما يقبل الدين، مو صحيح هذا، فأنت ليش أنت ساكت عنه؟ قلت لهم يا إخوان أنتم ما أدري، أنتم ما عندكم ممارسات، ما تتفاعلون ويا المجتمع فتعرفون مسألة ردة الفعل شنو هي. أنا عايش الموضوع. قالوا لا، يحتم عليك الدين أن تعطي رأيك. أصعدت قلت لهم يا إخوة فرضوا أن هذا مباح، بس ما لازم حرام، ما يحدث ضرر، وفرضوا مباح بالعنوان الأولي، لكن بالعنوان الثانوي هذا محرم. العنوان الثانوي لأن أصبح يسبب لنا سخرية واستهزاء ويخلق لنا مشاكل ويحط من قدرنا، والناس يرمون بكل لقب بشع. زين، هذا مو هالشكل. انا حكيت كانوا كل سنه يطبرون 100 واحد، صاروا ذيك السنه 1000 واحد يطبرون. الله وكيلك. مع العلم يؤمنون باني انا انسان، انما عالجت للموضوع لاني انا طبعا خادم هذا الفكر، خادم اهل البيت. انا ما يعقل من عندي اني اجي اسوي شيء خلاف راي اهل البيت او مصلحه اهل البيت. زين، لكن المساله كون الانسان يلاحظ ردود الفعل. المصيبه اصبحنا اذا ننطي اراء في هالقضايا صدقني تبقي ردود فعل معاكسة عجيبة والله العظيم. يعني ردود فعل غريبة تصدر لك مؤلفات
تجي لهذا الرجل تحاول أن تسويك إياه قمة من القمم. على أي حال أعود إلى صلب الموضوع، الإمام سلام الله عليه يقول القلب ضعيف أمام الإغراء، قوه باليقين. اليقين شنو هو؟ العقيدة اليقينية بما عند الله عز وجل من جزاء، بما عند الله من نعيم، بما في الصدق والاستقامة من مكانة ومنزلة. قويه خلي يصل إلى مرتبة اليقين، لا يضعف أمام الإغراء، لا يوصل به الضعف أمام الإغراء، أمام المنصب، أمام المال، أمام الجاه، أمام كل وسيلة من وسائل الإغراء. لا، قويه باليقين. وإذا أصبح قويا باليقين أصبح في مناعة وفي حرز من الانهيار. وأنا أؤكد لك الذين صنعوا الدنيا هم أقوياء اليقين، أصحاب اليقين القوي هم الذين صنعوا الحياة. أنت لا تتصور الحياة صنعها الضعيف أو صنعها اللي ينهار أمام بريق المال أو ينهار أمام بريق المنصب، أبدا، صنعها الأشداء، صنعها الصليبون، أصحاب اليقين القوي هم الذين صنعوا الحياة. وقوه باليقين بعد ونوره بالحكمة. الحكمة شنو اللي يقصدها الإمام سلام الله عليه؟ الحكمة طبعا تطلق وإلها معنيين. أكو معنى هو السلوك المتزن، نقول فلان حكيم بسلوكه، ما عنده تناقض، يعني سلوكه دائما متوازن، عاقل، سلوك هادف، هذا نقول حكيم في أخلاقه، في تصرفاته، في أوضاعه، عبارة عن السلوك العملي الجيد. زين، وتطلق الحكمة ويراد بها الفلسفة. خلفت فكرة شوي أعطيك عنها. يعني الآن إحنا كل علم من العلوم هو موضوع الوجود، يبحث بالوجود، هل وجود هذا اللي نعيشه؟ لكن كل عالم يبحث الوجود من جانب من الجوانب. مثلا على سبيل المثال الكيميائي يبحث الوجود منين؟ من يا جانب يبحث من أن عبارة عن مجموعة من العناصر إذا اجتمعت وتفاعلت تعطي نتيجة معينة. مثلا الكون بيش كم عنصر، هاي العناصر شلون نركبها، شلون نجمع ايش كم عنصر نسوي صابون مثلا، ايش كم عنصر نسوي نسيج، هذا شغلة الكيميائي. هو يبحث بالوجود من حيث ان الوجود مجموعة من العناصر تحصل من تركيبها صفة خاصة. طيب الرياضي ايضا يبحث بالوجود، لكن يبحث بالوجود من يا ناحية؟ يبحث من ناحية الاشكال، مثلث، مربع، معين، متوازي الأضلاع مثلا، ويبحث من ناحية الأعداد، 1، 2، 3، 4 كذا العدد الأرقام، هذا يبحث بالوجود لكن وجهة نظره من ناحية الأعداد ومن ناحية الأشكال. زين، مثلا أفرض الزراعي يبحث بالوجود لكن من أي ناحية؟ من ناحية كون الوجود هو عبارة عن حقل ينتج ألوان معينة من الزراعة، العوامل الزراعية والمناخ، المؤثرات الإيجابية والسلبية. زين، الفيلسوف يبحث عن الحقائق الأشياء، يبحث عن الوجود بصورة مطلقة من كل شيء، كل شيء يدخل في بحث الفيلسوف. نبه لي. بس الآن الفلسفة تقريبا صارت مثل الورث، شلون يقسموا للورث؟ يعني كانت الفلسفة مثلا علم النفس كان ضمن الفلسفة، فجوا علماء النفس جردوه أخذوه، علم الاجتماع وخروه على حدة، علم الطب، علم الهندسة، علم الفيزياء، علم الكيمياء، كلها طلعوها، فظل الفيلسوف فقط شنو؟ علم ما وراء الطبيعة. يعني أكو أشياء بالطبيعة وأكو أشياء ما وراء الطبيعة. الإمام سلام الله عليه لما يقول لابن الحسن ونوره بالحكمة، ايش مقصود من الحكمة؟ يا حكمة، هل هي البحث عن حقائق الاشياء؟ يو لا، الحكمة اللي يريدها الامام سلام الله عليه عن السلوك الطيب، الاخلاق الفاضلة، الاعمال الصالحة، هذا محتمل وهذا محتمل، هذا ممكن مراد وهذا ممكن مراد. فالامام سلام الله عليه يقول لنوره، لا تخليه يعيش بظلام. يعني مقتضى تعبير نور يستفاد من عنده، يريد الناحية العلمية، لأن يعني أكو مناسبة حكم وموضوع مثل ما يقولون. فالمقصود نور بالحكمة
يعني لا تعيش جاهل، يعني استفيد من العلوم، ابحث عن حقائق الاشياء، لان القلب وعاء، واحسن شيء يملأ القلب ها الوعاء، احسن شيء يملأ العلم. لان اؤكد لك ان الجاهل ميت وهو يمشي على التراب، والعالم حي وهو تحت التراب. ورحم الله من يقول: اخو العلم حي خالد بعد موته، واعضاؤه تحت التراب رميم، ولو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يعد من الاحياء وهو عديم. فالامام سلام الله عليه يقول لنا: نوره بالحكمة وذلله بذكر الموت. الله اكبر. ترى ماكو شيء ذل للانسان مثل الموت، وأبيك هذا الإنسان وكيح بشكل عجيب غريب، لكن الشيء اللي يذله ويطرحه يطرحه الموت. شوف هالخد، هذا المسعر خدود الجبابرة، هذه قد تلقى لك واحد من الجبابرة خده مسعر عمره كله، لا قادر عليه، كل المؤثرات مثلا ما حصل لواحد يلوي خده، لكن بعدين ياهو اللي يلوي خده، يلوي خده الموت. هذا الخد المملوء غرور وكبرياء، من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد، من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد، لو بعثرت للناس أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. الإمام سلام الله عليه يقول: إذا حسيت بنفسك شوي أخويا لا او جموح او غرور، ذلل لهالجموح بذكر الموت، اذكر الموت، هو هذا احسن واعظ يخليك ترجع الى حقيقتك، يعني عظمتك كلها تنهار هناك، تعرف ان الله قهر عباده بالموت والفناء. ذلله بذكر الموت وبصره فجائع الدنيا، يعني يقول له صير واعي، ترى الدنيا ما تستقيم، استفيد منها الاستفادة الطيبة، بصر فجائع الحياة، اعرض عليه اخبار الماضين. شوي هنا خلنا نوقف الى هذه. الامام سلام الله عليه ناجي لما حنا الى فلسفة التاريخ، نبه لي فلسفة التاريخ اللي يريدها الامام شنو هنا؟ يقول اعرض عليه اخبار الماضين. كيف يعني يعرض عليه اخبار الماضين؟ يعني انت اقرأ هالاحداث اللي مرت من قبلك، شوف راح تستفيد ان الدنيا اذا اجى بيها جبار اذا طلع من عدها يأخذ معه الذم والشتم، وبعض الناس يطب لا والله يطلع من الحياة مكلل بالثناء بالوارد بالذكر الطيب، وانما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن روى. مو هالمعنى. احد الشعراء يطبي صورة جميلة عن واحد من هذول الجبابرة اللي طلعوا وانتزع التاريخ منهم الذم والسب والشتم، الحجاج ابن يوسف. يقول واحد من الشعراء: بعض التفكر يا فتى فاخو الحصافة من صبر، هل انت في امن من الاحداث تعصف والغير، او ما رأيت بان باغي الشر يحصد ما بذر، او ما نظرت سجون واسط كالهشيم المحتضر، ومقاصر الحجاج تضحك في مدارجها العبر، كتب الخلود بها لمجزور وليس لمن جزر، اضحى بها ابن جبير يتلى مثل فاتحة السور، وبقية السيف الخضيل من الترائب والنحر لغة تحث الدم أن يضرى إذا البغي انتشر. صورة جميلة، يعني يقول له ترى مو تصور الحجاج عندما قتل سعيد بن جبير كان هو القاتل، لا، ذول الجبابرة أغلبهم هم المقتولين، واللي قتلوهم الواقع هم القاتلون. الحقيقة سعيد بن جبير ما مات، سعيد بن جبير الآن ينتزع الثناء.

عربية وملثم بمعتجر بعمة سوداء وملثم، لابس عمة سوداء وملثم. دخل استقبل منه الوليد، جلس إلى جانبه، قام يحدثه. أم البنين أخت عمر ابن عبد العزيز زوجة الوليد، أم البنين ودت إلى الوليد: من هذا الأعرابي الذي يخلو بك وفي عنقه كنانة وفي يده سيف وأنت في ملاءة؟ أنت لابس لك ملاءة وهذا مسلح وقاعد يمك، من هو؟ أرسل لها الوليد، قال: هذا الحجاج. فأرسلت إليه الرسول ثانيا، قالت: والله لئن يخلو بك ملك الموت أحب إلي من أن يخلو بك الحجاج. شنو تخلي هذا قاعد إلى جنبك؟ التفت له منه الوليد، التفت للحجاج، قام يمازحه، قال له: تعرف شو ودت لي ام البنين؟ قال له: لا. قال له: ام البنين تقول لان يخلو بك ملك الموت وهي افضل من ان يخلو بك الحجاج. التفت له هو، قال له: اصلح الله الخليفه، المراه ريحانه وليست قهرمانه، فلا تطلع المراه على اسرارك ومكايد عدوك، ولا تخليها تطلع على امورك الخاصه، اكعمها في بيتها. قام الوليد لما قام اجى الى زوجته، اخذ يمازحها، قال: تدرين شو يقول الحجاج؟ قالت: لا والله ما ادري. قال الحجاج: يقول المرأة قهرمان ريحانة وليست قهرمانة، فلا تشركها في اسرارك ولا تطلعها على مكايد عدوك. قالت له: حاجتي اليك ان تبعثه الي مسلمة، اريد وديه خلي يسلم علي. قال: زين. طلع، قال: لا بد من ان تمر على ام البنين تسلم عليها. قال: نعم. اقبل الحجاج، وقف على باب البيت يطلب الاذن، وقف مدة، حجبته منعته الى ان صار قريب الظهر، اذنت له، دخل جلس. لما جلس قالت له: انت الممتن على امير المؤمنين بقتلك ابن الزبير وابن الاشعث، والله لولا ان الله يعلم انك اشر خلقه لما ابتلاك برمي الكعبة الحرام وبقتل ابن ذات النطاقين اول مولود في الاسلام. ويحك، تنهى امير المؤمنين عن ان ينال لذائذه من النساء؟ ان كانت النساء تنفرج عن مثلك فما احراه بالاخذ بقولك، وان كانت تنفرج عن مثله فهو لا ياخذ بقولك. ثم بدأت تذكره، قالت في كلام طويل، آخر كلام قالت له: لله در الشاعر حين رآك هاربا وسنان غزال الخارجية بين كتفيك، والشاعر يقول: أسد علي وبالحروب نعامة فزعاء تفزع من صفير الصافري، هلا برست إلى غزالة بالوغى بل كان قلبك في جناحي طائري. قم واخرج. طلع منكس وخرج. اتأمل الواقع في حياته، كان يشتم، يعني انتزع الشتم في حياته والشتم بعد مماته. بس الغريب قلت لك هذا، لا تنسى القانون الاول اللي ذكرت لك يا قانون ردة الفعل. قبل 3 سنين واحد عندنا قدم رسالة ماجستير في الحجاج، نبه لي زين، يصور الحجاج بأن إنسان قائد منظم عظيم، خلق عالي، كمالاته عجيب، كأنه ما عندنا قدوة نقدمها لشبابنا، ما عندنا نموذج مشرف نقدمه لشبابنا. تاريخنا شبيه قاحل، يعني تاريخنا ما قحط، ما برجال، خلا من الرجال نقدم الحجاج. اعرض عليه اخبار الماضين، يقول الامام سلام الله عليه، اعرض عليه اخبار الماضين وذكره بما اصاب من كان قبلك من الاولين، وسر في ديارهم واثارهم فانظر ما فعلوا. هذا الكتاب الثاني، الكتاب الاول التاريخ، الامام سلام الله عليه يعكس لنا فلسفة التاريخ، يقول له اقرأ التاريخ واستفيد من العظات والعبر. والثاني شنو؟ الثاني سر في ديارهم وآثارهم، هذا الكتاب التكويني بعد، يعني التاريخ العملي. شنو هو التاريخ العملي؟ التاريخ العملي أنا تمر على الدار، تشوف الدار اللي كان يسكنها واحد قبلك وين راح، تمر على المحل،
اللي كان بيه إنسان مثلك بالأم الساكن تمر على أرض صارت بها أحداث وعبر، توقف على الأرض تنتزع الأحداث والعبر. ورحم الله الشريف الرضي يقول في قصيدته: ولقد مررت على ديارهم وطلولها بيد البلا نهب، فبكيت حتى ضج من لغب النضوي ولج بعذلي الركب، وتلفتت عيني فمذ خفيت عني الطلول تلفت القلب. مو يوقف الإنسان يوقف على الدار ينتزع منها عظة ينتزع منها عبرة، يوقف على الأثر ينتزع منه عظة ينتزع منه عبرة، يوقف على القبر ينتزع منه عظة وينتزع منه عبرة. أتأمل الحقيقة أن الوقوف على هذه الآثار تعطي العظات والعبر، وخصوص الوقوف على القبر. رحم الله دعبل أمرهم أن يحطون هالأبيات على قبر، على يكتبوها على ضريحة على قبره. شنو الأبيات؟ أعد لله يوم يلقاه دعبل أن لا إله إلا هو، يقولها مخلصا عشاه بها ينفعه بالقيامة الله، الله مولاه والنبي ومن بعدهما فالوصي مولاه. يكتبها هذه والغريب يجيك التاريخ إذا مر بدعبل ابن علي بن الخلي يحمل عليه حملات قشرة عجيبة غريبة الرجل. ليش؟ لأن موال لأهل البيت ترى، ليس إلا لأن رجل نذر حياته للدفاع عن مبادئ أهل البيت. الواقع هذا الرجل عندما تقرأ له قطع، ما تقرأ له قطع، تقرأ له قلب يقطعها ويخرجه شعر في مآسي أهل البيت. على أي حال الوقوف لأخذ العظة والعبرة على الآثار، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يدعو إليه. لهذا احنا نلاحظ كثير من شعراء الطف وين يأمرون؟ يأمرون بالوقوف على تراب الطف. يوقف الإنسان على التراب يستجلي من التراب العظات والعبر، يقف على هذا الثرى على صعيد الطف الذي مثل عليه الحسين أروع البطولات. مو يقول واحد من الشعراء: هي كربلاء فقف على عرصاتها ودع الدموع تسيل في ساحاتها، سلها بأي قرن تعاجلت الأولى نزلوا ضيوفا عند قفر فلاتها. مو الشريف الرضي يقول في قصيدة المقصورة: كربلاء لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتلى وشبا، من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى أنابيب القنا. يقول بعض المؤرخين الشريف الرضي ألقى القصيدة بحالة خاصة. شنو الحالة؟ يقول لما راد يزور نزع رداء وتخفف برداء واحد، برمل هالرداء خلاه على ايده. كان ايام زيارة وشاف ذول الريفيين جايين يزورون الحسين، كل واحد لاف عباته وحاطها على ايده ويزاحم الناس حتى وصل للقبر. الشريف الرضي قال لهم: انا احب اوصل للقبر على هالهيئة. واحد قال له: سيدنا هذا ما يلائمك، انت نائب الخليفة، انت سيد الطالبيين، اذا هذا العرب يلوق لك تايمت لوق لك. قال: لا خليني هذا أزور الحسين زيارة بعيدة عن التكلف. وفعلا أقبل مهرول ويقرأ بالقصيدة إلى أن وقف على القبر صاح وصريعا: عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد ردا، غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى. إلى أن ألقى بنفسه على القبر. الواقع هذه الزيارة ترموا إليه زيارة للحوراء زينب، هكذا زارة الحسين، أقبلت إليه زارته على هذه الهيئة لما تراءى لها القبر. ألقت بنفسها من على ظهر الناقة وأقبلت مهرولة تقوم من قبر وتجلس عند قبر آخر: يا نازلين بكربلاء هل عندكم

0: تعب أحمى الضياع. بعدك ضعنا في يد النائبات حشرة. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين، تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: واس الزهراء بالمدينة صيح يا ناعيها، بالمدينة عرجت عرجت روح النبي باريها، عرجت روح النبي صيح يا ناعي قضى نحب الرسول هالحزن.

صيح يا ناعي قضينا احب الرسول لخادم الزهراء الشاعر الاستاذ عزيز الفيصل يا عمي. يا صيح يا ناعي قضينا احب الرسول هالحزن ويا الدهر رايح يطول هالحزن ويا الدهر رايح يطول ليالة تلعب الفتنة وتجول ونا من الليالة تلعب الفتنة ومحمدا

0: اليوم دمع الزهرة هل من عينها اليوم دمع الزهرة هل من عينها على هيج فراق الله يعينها اليوم دمع الزهرة هل من عينها اليوم دمع الزهرة هل من عينها على هيج فراق الله يعينها راح ابوها وذب الغصن سنينها راح ابوها وذب الغصن سنينها كلمة لها ابويا تصرخ وينها
1: كلمة لها ابويا تصرخ
0: ويلي هي

كلمه ابويا الحنين خلافه ماتت وقلبي الحزن ما عافه كلمه ابويا الحنين خلافه ماتت وقلبي الحزن ما عافه صحت من ذبل قبال شفافه راح لي حط ابني فوق كتافه وويلا يا ابو فاطمه وويلا يا ابو صوتك وويلا

0: حتى بيت أعزى أبني لي وويلا يا أبو فاطمة وويلا صوتك
1: هلا هلا

يجيب موته وشلع قلبي من نرفع تابوته شلع قلبي من نرفع تابوته شلون فارق لون وجهه وصوته بعد ليني بتوته علي احتد قطع ذي ابتوته.

0: قصيدة الخادم هم بوي، الخادم هم القصيدة.
1: ويلي الفرح مني ليوم سدبي، ارفع ايدك ابو سيدك هلا. الفرح مني ليوم سدبي بان وجهي لن يدريش كثر حزنانه، الفرح مني ليوم سدبي بان وجهي لن يدريش كثر حزنانه. علي صاح وصحت ويا انا، علي صاح صحت ويا انا، راح لي حط الحكي بمشانه، راح لي

رح ازنانه وجهي لن تدرج كثر حزنانه. علي صاح وصحت ويانا, علي صاح وصحت ويانا, راح لي حط الحكي بمكان, اي راح لي حط الحكي بمكان. واه ويلا يا ابو فاطمه.

يا والدي قلبي انكسر يا رحمة فتوى أروح لك اسمعني جزاك الله خير الجزاء أدري بيك ما تقصر الليلة مولاتي يا زهرة كل احنا ان شاء الله من هذه الحسينية حسينية أم الحسن المباركة حنواسيك مولاتي بدموعنا ولطمنا وبصواتنا اللي ما نقصر بها ان شاء الله يلا ارفع ايدك ناحت عليك السابعة والأرض عين ودامع ناحت عليك

0: خاتم خاتم للشاعر للشاعر أهل البيت الموفق عمار هليل الواسطي.
1: يا أبويا روح تكدرت مهمومة ويغثني الهوى من غمضتي عيونك علي.

الواسعة بعيوني ظلت بالصبر يا رحمة. ناحت عليك السابعة، ناحت عليك السابعة، فدوى روح لك.

0: الواسعة بعيوني ظلت بالصور يا رحمة ناحت عليك السابعة
1: ما شاء الله.

0: تعبون عليكم الحدود ما زلت تعبكم. خاتم
1: حجة وداعك يا خبر خلاني أحسب للقدر، تخيلت لو عني رحت.

0: عليك السابعة ناحت ما شاء الله يا والدي
1: يا والدي
0: يا والدي يا أقبل يا والدي يا
1: والدي
0: ناحت عليك.

ليلي ونهاري وداعتك مهضومة وبعيني احتاج بحفوسي كسرولي يا بوذا كسرولي يا بوذا والنار شفوها وضعت من دليلي والنار شبوها وضعت من أخذوا فداك مني غصب حسبوك بحسابي الضرب أخذوا فداك مني غصب.

رحمة الله الواسعة والمحسني ويا ينعصر يا رحمة ناحت عليك السابعة ناحت عليك ايه والعرض عين اعلى اعلى

قواك الله ما قصرت في الدور. روح

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: نداء الحزن ردد، نداء الحزن ردد وداعا يا محمد، وداعا يا محمد. نداء الحزن ردد وداعا يا محمد، نداء الحزن ردد وداعا يا محمد، وداعا يا محمد، وداعا. نداء الحزن ردد، نداء الحزن ردد وداعا.

بحري الكمال وجفت امواجه نشف بحري الكمال وجفت امواجه والدين انحنى ومن راس ذبتاجه وقع

0: شاء الله.
1: وداعا يا محمد وداعا إش حالي الوقت عاد اليوم والده يا مولاتي يا فاطمة إش حالي الوقت دعت هاليوم

جرى وداعا يا محمد نداء الحزن ردي محمد الجماسي يا شحالين ودعت هاليوم والدنا يومي الحسن الله لساعي يوم الحسن

بلدنا شي قلنا بعلي طهرت سريرتنا شي قلنا بعلي طهرت سريرتنا اي به الجهل تبدد.

هذا رسول الله صوت الأسى وين ما أشرقت أنوار في غاية المختار في ما شاء الله.

0: في غيبتي في غيبت المختار في
1: ادوا اروح لك احكي
0: نشمي هذا رسول

ما أشرقت أنوار ما. إيه هلا هلا.

راح الأجرام وطيت من الأقدار في غيبة المختار. إيه ما شاء الله في صيح هذا رسول الله دا. صوت الرسائل ما أشعر.

ما أشرقت أنوار ما

ما هلا هلا في كل قلب النار في غيبة المختار في ما شاء الله في غيبة المختار في هذا

حينما في لوح طه أنجم أنشأت حيارة في

0: ما ما شاء الله ما شاء الله
1: في كل قلب نار في غيبة المختار
0: ما شاء الله مأجور حبيبي

دفنوا خير البرايا رزقه أول رزقي بعده تأثير رزايا آه ها بي

صار فدوة فدوة روح لك ما أشرقت أنوار ما الله يساعدك.

جبنا الغمارنا بحنانا أبونا وسندنا لنعيش بأمانة لنعيش بأمانة. لخادم الحسين خادم الزهراء الموفق وسام الشويلي عمي نحبه

اكمل المجلس يا روح.

ويحبنا الغمارنا بحنانه.

0: واحتوى وحشة وحشة المدينة.
1: بدو اروح لصوتك يا بعد صوتك. بدو اروح لك عيوني مجوب عينك الزهراء.

0: باب الزهراء.
1: فقدنا نظرته وسكوته وكلامه.

0: ادوار وحش صوته.
1: الكل الكل شباب جاوب جاوب.
2: الدنيا بعد يخني.
1: اسمح لي اكمل لك فدوة.
2: عالم
1: ايه ادوار وحش. خادم الحسين الشاعر المخلص الموفق وسام الشوالي.
2: الشوارع

صلى وبكل رحمة الله علي بجرح صلى وبكل رحمة الله ويغسله.

تكبر مصايب مصايب آه يا علي بجار حصل له وبتشل

الأخضر ضلعها يتكسر. يا مولاتي موت يا مولاتي موت سيدي سيدتي فدوى روح لضلوعك المكسرة مولاتي يا مولاتي أمت عيني عليك سيدتي.

التفاريق أبوها تريد لواسي يخفف عليها أي همومي الماسي وانو ياي همومي أشوبت محمد عليها يتهدد كبير الذيابة بدل ما جبرها على حايط عصرها

جبرها على حايط صرها ويكشر نيابه وكزها بضلعها لأن سمعها تنا

وضيعها من دم دمعها واللي دفعها طياح ظناه. ويلي طياح. أخير جوابك.

جرح همها وصبورها وشبقة عمامة أبوها تشم عطرها.

تسليها بغيابه وجه لحسين عليه لاعت مصابه.

هاي صورة مؤلمة سما صعدت لي السما هاي صورة مؤلمة وحبيبا وحبيبا وحبيبا صرخة الآه ما شاء الله صرخة الآه قبل

فاطمة بن عز فاطمة صيح وحبيبة وحبيبة شاعرها الموفق المخلص قحطان الحسناوي غازي اتلكتي الكرار والأحزان بيها تلقتي الكرار والأحزان بيها أعمام تتراب القبور بعد عليها أعمام تتراب القبور بعد عليها وحدة من غير النبي متعني ليها وبد ما تنشف مدامي أم أبيها أبد ما تنشف مدامي أم أبيها عقب أبوها دمعها ما تقطع يسمعوها علي كل لحظة.

عين حمى السما صعدت للسما.

علي وبعد الشجورة والسقيفة والسقيفة بظهر صبرة تضربه.

وهالمصاب علي لبسنا الثوب الاسود صوت بشفاف الحزن هالليل ردت عظم الله الاجر يا بنت محمد عظم الله الاجر يا بنت

صبح حنضل شهادهم، والحسن وحسين دمعهم شوخدهم.

0: سلطان الحسناء وغاتي.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: وسعى لحضرتك
1: وسعى لحضرتك الحقيق كبرا والمار وتاني وسب
0: ما شاء الله. آخر مرة احفظ لك يا محمد.

الأديب الأستاذ مهدي جناح الكاظم.

مائها شحناء لولاك كل دي وبعد يا حاملا يا

ذلت الأعضاء لك يا محمد لك ما شاء الله. هنيئا هنيئا أهل عزاء أنتم، لا تضل ساكت حتى لو برا أنت ويانا، اسمك ويانا. وسعى وسعى يلا سماني.

0: مأجور إن شاء الله موفق يا رسول الله.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

الاخبار هذا هجع اهل الارض حيدر بالصبار احمد الحسناوي هجع اهل الارض حيدر بالصبار هلا هلا نكز

0: تبكيك عين السماء،
1: تبكيك عين

صفر اعلى فدوى اروح لك تبكيك عينه. وهذا المجلس فدوى اروح لكم يا فتحان فرض البكاء. يا صفوت خادم خادم يا حبيبي لشاعر اهل البيت واثق العيساوي.

الزهراء أعلى. ما شاء الله حيث يفت وأروح لك تبكيك عين السماء يا أرض الأنبياء. قد حان فرض البكاء، قد حان فرض الفتوى وأروح لك.

ما شاء الله. يا صف شعر أهل البيت، واثق العيساوي.

شاء الله يا خاتم قد حان فرض البكاء. أروح فدوى لكم يا صفوة الله. شعر أهل البيت واضح.

أتمل قد حان فرض البكاء، قد حان فرض البكاء. يا صف فدوا روحكم تبكيك عين السماء. خلي نشوف العالم المجلس المبارك. يا صفة الطاعة بين جمرة

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: تقتل كلمة الله وياك،
2: تقتل كلمة الله وياك.
1: الله يساعدني بفرقاك،
2: الله يساعدني بفرقاك، بهجرك ليا شي ظل بيه.

الوجه نهواه لو دار الوجه نظرتنا تطلع كسرة نظرتنا تطلع كسرة فرقاك يا الوالد صعوب مو هين على العشرة مو هين على العشرة نهواه لو دار الوجه نظرتنا تطلع كسرة فرقاك يا الوالد صعب مو هين على العشرة يا الهادي أنا بنيتك بعدك شاحمل حسرة يا الهادي أنا بنيتك بعدك شاحمل حسرة مو عادتك ساكت تظل وما تنشد على الزهرة مو عادتك ساكت تظل وما تنشد

أجرك ليا. لخادم رسول الله وخادم فاطمة الزهراء ميثاق الحمداني.

إن أذيت فرقاك يا سيد الورى بالسفرة اللي سويت فرقاك يا سيد الورى بالسفرة اللي سويت تأذيت من هذا البعد وش قد علي كان بجيت

قبر ابويا رايح للقبر شابنتك تخليها شابنتك تخليها تذكر قبل لما تجي كل مغرب تباريها تذكر قبل لما تجي كل مغرب تباريها ابويا رايح للقبر شعب انتك تخليها تذكر قبل لما تجي كل مغرب تباريها باشر عدوك يعتني الداري ويحرق بيه باشر عدوك يعتني الداري

شي يصير ضلع بسماري كسروا. سادتنا عذروني، انا دورات احكي اقول ليش تحكيها، اللي تأفى من عندها، بس هذا اللي صار. جفنا اسود ويا يخلوه

اسمه. باب وحايط بويه

النار شلون يوصل؟ شوية شوية شيظل بيها، شوية شوية يعني يعذبني يعذبني أبوي،

الأمة بعدك يا النبي ما تنصلح وبكل حال.

بويا بويا بويا بويا يتقطع بالطف حسين زينب تدخل

حدر يا ابونا من رحت حدر يا ابونا من رحت احزانا مثل احزاني احزانا مثل احزاني ويقول لي يا ام الحسن راح الاخو وخلاني راح الاخو اي ويقول لي يا ام الحسن راح الاخو وخلاني راح الاخو وخلاني هذا الحسن وام الخدر حسين وعضيد اخواني هذا الحسن وام الخدر

الحسن راح الأخو وخلاني راح أي هذا الحسن وام الخدر حسين وعضي دكواني نقعد يا ابويا بحجرتك واحد يبك شفاني نقعد يا ابويا بحجرتك

0: يا علي رحيل حنين شلون بينا خلاف يا علي رحيل حنين شلون بينا خلاف يا هولي صعد الحسين بعد فوق اجتاف يا علي رحيل حنين
1: القم ثقيل وابو سيدك هلا هلا
0: يا علي راح الحنين شلون بينا خلاف يا هولي لعب الحسين بعد فوق اجتاف بشفه لازم شفي ابوه

0: يا علي راح الحنين شلون بينا خلاف.
1: القصيدة لخادم خدام الحسين عمي.
0: دير بالك على ضلوعك قال لي بعيونك.

كيس دير بعينك على ضلوعك قال لي بعيونك بويا يا فاطمة ضلعيك باكري كيسرون البيت ما يخلون حرمة وبابك يدفعونه ويحترق قلبي.

علي املاك السماء خلهم يطبوله يا علي املاك السماء خلهم يطبوله كاظين الباب كلهم قاعدين لطموله يا علي املاك السماء خلهم يطبوله كاظين الباب كلهم قاعدين لطموله

0: عليهم ربعك اللي شذون، والدي غالي عليهم ربعك اللي شذون. فاطمة
1: الصيرة
0: يا لك يا الجو على شباب

راحل نلوذ بسد مني توازي يوم حسين راحل نلوذ بسد مني توازي واحنا دينيانا ظلام والضوين اعتازي يوم حسين راحل نلوذ بسد مني توازي يوم حسين راح ينلو بسد مني توازي واحنا دين يعني ظلام والضوان احتار يوم حسين ينهدم حيله البيده شالي عزازي وانا شيلت الدنيا كلها ماشي لي.

انت احفر لحدة بيدك هذا ابوي الغالي، انت احفر لحدة بيدك هذا ابوي الغالي، وانزلي وياك لفاطيم ظل دميعها يلالي، انزلي وياك لفاطيم ظل دميعها يلالي، خلاف ابوي البيت حدا بعد ما

الشباب هلا هلا. بالمدينة شفال يا حيدر والدي وجافاها، بالمدينة شفال يا حيدر والدي وجافاها، شان من شيب هواها وهالسراح هواها، شان من شيب هواها وهالسراح هواها.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: سلامات. ليش المدينة مظلمة؟ ليش المدينة مظلمة؟ سلامات. شنه المصيبة القادمة؟ كل شيء

لخادم الزهراء وذرية الزهراء السيد عبد الخالق المحنى. هذا واقع لو خيال قتل بس ماكو قتال. هذا واقع لو خيال قتل بس ماكو قتال. حيرتني حيرتني شو بالدنيا اختلاف حتى من أسأل أخاه. خوفتني خوفتني هي سكتة من تصيح يعني مذبوح الضمير. هي سكتة

للنبي بالأدلة صار خير تنقبل يا ترى ما

Sud.

المسجد أروح وأعرف القصة بوضوح. هل عليمة هل عليمة تالي للمسجد إجيت كم صنم قاعد لقيت. تالي للمسجد إجيت كم صنم قاعد لقيت. يا حظيمة والكبير بلا أصول مستحل كرسي الرسول. والكبير بلا أصول مستحل كرسي الرسول. بالجريمة شايعوه وبايعوه بالجريمة شاركوه شايع

الناس واقعنا شنه الغير يا هالناس هذا المكان حيدره يا هالناس واقعنا شنه الغير

شهيد شهيد وضحت الخصه اكيد والنبي ميت شهيد قريته.

وللمصايب مستعد يا ابو حسين، وين الفقار يا غمد انت قالع خبري لاسمك حبيل يا ترى مات محمد. الله الله اسمع، انت قالع خبري لاسمك حبيل.

0: يا خلق هذا الأمير بيا ذنب صاير أسير ألمتني ساعة لن شفت البتول يا علي ارجع تقول ساعة لن شفت البتول
1: يا علي
0: ارجع تقول شيبتني
1: شيبتني
0: فاطمة تمشي وتطيح خلوا بين عمي تصيح فاطمة تمشي وتطيح خلوا بين عمي تصيح عذبتني لو دعت رب العباد توقع السبع الشداد لو دعت رب العباد توقع السبع الشداد

بالسيار حبل الصبور ما ينقطع بالسيار قنفذ ضربها على الضلع بالسيار حبل الصبور ما ينقطع يا علي باب النبي ميت طفل يا

خم الصميم تفحة بعين اليتيم، هي صرخ من الصميم تفحة بعين اليتيم. يا محمد هي ثورة وانقلاب، والصنم مزك كتاب من تسيب واني انظر للدخان مرتفع ويا الاذان، عاني انظر للدخان مرتفع ويا الاذان، والهوى انسد. لا تأذن يا بلال بالصلاة شدة وحبال،

0: قلبه وبليس ابتسم بلا ذان صلوا سوى خلف الصنم بلا ذان قلبه وبليس ابتسم بلا ذان صلوا سوى خلف الصنم والمهم كانت تكتف أو
1: السلام عليكم مستمعينا الأفاضل وأهلا بكم في حلقة خاصة عن استشهاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.

0: اليوم دمع الزهرة هل من عينها اليوم دمع الزهرة هل من عينها على هيج فراق الله يعينها اليوم دمع الزهرة هل من عينها
1: هذه الحلقة من إعداد وتقديم محادثتكم إسراء الخفاجي خلف المكسر وعلى الهواء مباشرة المخرج عرفان العبدون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الأحبة، هناك أسماء نقرأها في التاريخ، وهناك أسماء نشعر إنها تقرأنا نحن، ومن بين كل الأسماء يبقى اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الاسم الذي كلما نطقناه قلنا بعده اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد. محمد ليس فقط نبياً نعرف سيرته، وليس فقط رسولا نقرأ عنه. محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان أبا، كان زوجا، وكان جدا، وكان صاحبا، وكان إنسانا يحمل في قلبه من الرحمة ما يسع أمة بأكملها. ولعلنا اليوم نحتاج أن نرى محمداً صلى الله عليه وآله وسلم من زاوية قريبة جداً، لا من خارج بيته بل من داخله.
1: عاجل مجموعة أصنام قطعت أوردة الإسلام.

اليوم نريد أن نرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من داخل بيته. نريد أن نراه وهو ينظر إلى ابنته فاطمة الزهراء صلى الله عليه وآله وسلم عليها السلام. نريد أن نراه وهو يحمل حفيديه الحسن والحسين عليهما السلام. نريد أن نرى علاقته بعلي أمير المؤمنين عليه السلام، ونريد أن نتأمل في ذلك البيت الذي اجتمع فيه محمد وفاطمة وعلي والحسن والحسين عليهم السلام، ذلك البيت الذي أصبح في الوجدان الشيعي مدرسة كاملة، مدرسة في الحب والصبر والكرامة، في التضحية والإنسانية. ولكن قبل أن نصل إلى آخر الحكاية وإلى لحظة الوداع، دعونا نعود إلى البداية، إلى ذلك اليوم الذي أشرق فيه نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا بدأت الحكاية، حكاية نبي كان رحمة للعالمين. محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الإنسان قبل النبوة.

أحبتي المستمعين، قبل أن يكون محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولاً، كان الإنسان الذي عرفه الناس بالصادق الأمين. لم تكن النبوة هي التي صنعت أخلاقه في عيون الناس، بل كانت أخلاقه ونقاء سريرته مما جعل الناس يثقون به. كانوا يعرفونه الصادق الأمين. ثم جاء الوحي وجاءت الرسالة.

0: أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لم يقل رحمة للمسلمين فقط، بل رحمة للعالمين. وهذه الرحمة لم تكن خارج البيت فقط، بل كانت تدخل معه إلى بيته. إذا أردت أن تعرف أخلاق الإنسان حقاً، فانظر إليه حين يغلق باب بيته. فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، لقد كان الرسول قادراً أن يجعل من بيته مكاناً للسلطة، لكنه جعله مكاناً للرحمة. كان يعيش مع أهله ويرعى شؤونهم ويسمعهم ويعبر عن مشاعره، وهنا تبدأ قصة مهمة جداً في فهم شخصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهو لم يكن يرى إن الرجل يكبر بقسوته، ولم يكن يرى إن إظهار الحب ينقص من هيبته، بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يعلم إن الرحمة قوة، وإن الحنان قوة، وإن احترام أهل البيت قوة. وكم نحتاج اليوم إلى هذا المعنى؟ كم من إنسان يكون لطيف مع الناس ثم يعود إلى بيته فيكون أشد قسوة على أهله؟ وكم من شخص يحترم الغريب ولا يحترم من يعيش معه؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا إن الميزان الحقيقي للأخلاق هو البيت.
1: ليش المدينة مظلمة؟
2: ليش المدينة مظلمة؟
1: سلامات، شنه المصيبة القادمة؟
3: كل شيء

لخادم الزهراء وذرية الزهراء السيد عبد الخالق المحنى. هذا واقع لو خيال قتل بس ماكو قتال، هذا واقع لو خيال قتل بس ماكو قتال. حيرتني حيرتني شي بالدنيا اختلاف، حتى من أسأل أخاف. خوفتني خوفتني هي سكتة من تصيح، يعني مذبوح الضمير. ها

في بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت المرأة تحترم، وكانت الإبنة تكرم، وكان الطفل يحب. وإذ كان هنالك مشهد يختصر معنى كرامة المرأة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مشهد فاطمة الزهراء عليها السلام. فاطمة لم تكن ابنة عادية في بيت النبوة، كانت لها منزلة خاصة في قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الروايات المشهورة إنها كانت إذ دخلت عليه قام إليها ورحب بها وأجلسها في مكانه. تخيلوا المشهد أحبتي المستمعين، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائد الأمة المعلم النبي، وتدخل ابنته فيقوم لها. لماذا؟ لأن فاطمة ابنته، نعم، ولكن أيضا لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يريد أن يعلم الناس قيمة المرأة. كان يريد أن يقول إن الإبن ليست عبئا، وإن المرأة ليست كائنا أقل قيمة. نعم، إن الحب لا ينتقص من الرجل، وإن الاحترام لا يسقط الهيبة بل يصنع الإنسان. ولعل أجمل ما نتعلمه من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا أن نربي بناتنا على إنهن محبوبات، أن نقول لهن أنتن مهمات، أنتن كريمات، أنتن لستن أقل من أحد. فاطمة الزهراء عليها السلام تربت في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ذلك البيت تعلمت إن الكرامة ليست كلمة بل منهج حياة.

مستمعينا الأكارم، ومن فاطمة عليها السلام ننتقل إلى علي أمير المؤمنين عليه السلام. علي ذلك الذي كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ سنين مبكرة، وكان زوج فاطمة عليها السلام. وهنا تجتمع صورة فريدة، النبي وابنته وابن عمه وصهره، ثم يأتي الحسن والحسين عليهما السلام. كان هذا البيت لم يكن بيتا عاديا، كان بيتا يجتمع فيه الحب والإيمان والتضحية. لهذا البيت مكانة مركزية في فهم أهل البيت عليهم السلام. فأهل البيت ليسوا عند المحبين لهم أسماء في التاريخ فقط، بل هم مدرسة. علي عليه السلام يعلم العدل، وفاطمة عليها السلام تعلم الكرامة والصبر، والحسن عليه السلام يعلم الحلم، والحسين عليه السلام يعلم التضحية والثبات. ومن بعدهم يمتد نور الإمام في ذرية الحسين عليه السلام. وأيضا ما أجمل أن نرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صورة جد، ذلك النبي الذي كان يحمل هم أمة كاملة، كان يحمل حفيدا صغيرا على ذراعه ويقبله ويحنو عليه ويظهر حبه له. وهذا مهم جدا، لأن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يربي الأجيال بالكلام فقط، كان يربيها بالسلوك. كان يقول لنا بفعله: أحبوا أطفالكم، احتضنوهم، قبلوهم، اشعروهم بالأمان، ولا تجعلوا القسوة أسلوب تربية. وكان الحسن والحسين عليهما السلام حاضرين في قلبه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال في الحسين عليه السلام: حسين مني وأنا من حسين. وهذه الكلمة تفتح بابا واسعا للتأمل، حسين مني، فهو منه نسبا، ومنه روحا، ومنه رسالة. وقال: وأنا من حسين، أي إن ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته سيظل حيا في ذكر الحسين عليه السلام. ولهذا عندما نذكر الحسين عليه السلام نشعر إننا نقترب من محمد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومن ذكره.

0: يا علي رحيل حنين شلون بينا خلاف، يا علي رحيل حنين شلون بينا خلاف، يا هولي صعد الحسين بعد فوق اجتاف، يا علي رحيل حنين
1: القم ثقيل وابو سيدك هلا هلا،
0: يا علي راح الحنين شلون بينا خلاف، يا هولي لعب الحسين بعد فوق اجتاف، بشفه لازم شفي ابوه

0: ويذبوا صيح ويا فاطمة فاطمة تصيح راح ابو يا علي
1: يلا صيح عم صيح ويا فاطمة
0: يا علي راح الحنين شلون بينا خلاف
1: القصيدة لخادم خدام الحسين عمي
0: دير بالك على ضلوعك قال لي بعيون دير بالك على ضلوعك قال لي بعيون بويا يا فاطمة ضلعك باشريك دير بالك على ضلوعك قال لي بعيونه بويا يا فاطمة ضلعك باشريك يسرون البيت ما يخلون حرمة وبابك يدفعونه

وإذا كنا نتحدث في هذه الحلقة عن البيت النبوي، فلا يمكن أن نغلق الحديث عند الحسن والحسين عليهما السلام، فسلسال الأمة يمتد من ذرية الحسين عليه السلام 12 إماما، وكل إمام منهم له قصة وله ألم وله علم وله موقف وأثر. زين العابدين عليه السلام حول الدعاء إلى مدرسة، فكانت أدعيته مدرسة في التوحيد والأخلاق، والإمام الباقر عليه السلام فتح أبواب العلم ورسخ معارف أهل البيت، والإمام الصادق عليه السلام أسس مدرسة علمية واسعة، وحمل علم جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والكاظم عليه السلام كان مثالا في الصبر وكظم الغيظ والعفو، والإمام الرضا عليه السلام كان صوتا للعلم والحوار والحكمة. وهكذا يستمر الخيط، خيط يربط بين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام، خيط من علم وخلق وصبر وتضحية وإنسانية. كل هذا النور سيصل بنا إلى لحظة واحدة، هي لحظة الوداع. أيام الوداع كانت أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأخيرة ثقيلة. كان الجسد الذي حمل أعباء الرسالة يضعف، وكانت الساعات تقترب من النهاية، لكن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يترك أمته بلا وصية، ولم يكن يترك الرسالة بلا أثر. كانت أياما مملوءة بالألم، ولكن كانت أيضا مملوءة بالحب. وفي آخر أيامه صلى الله عليه وآله وسلم كان أهل بيته قريبين منه. فاطمة الزهراء عليها السلام، الإبنة التي كانت قريبة من قلب أبيها، كانت ترى ألمه، وكانت تشعر إن شيئا كبيرا يقترب، وكأن المدينة كلها كانت تشعر بأن يوما ثقيلا قادم. ثم جاء ذلك اليوم.

من حقنا لما نصيحنا يا المصطفى لما نريحك.

0: 28 من صفر سنة 11 للهجرة، وهي المشهور في الموروث الشيعي، رحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رحل محمد، فكأن المدينة فقدت صوتها، وكأن الجدران التي عرفت خطاه أصبحت تنتظره، وكان ذلك البيت الذي عاشت فيه فاطمة وعلي والحسن والحسين عليهم السلام أصبح أكثر صمتا. رحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الحكاية لم تنتهي، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك لنا قصرا، بل ترك قلوبا، ولم يترك لنا ذهبا، بل ترك قيما. نعم، لم يترك لنا قوة دنيوية، بل ترك رسالة، وترك أهل بيته عليهم السلام ليبقى اسمه مقرونا بهم في وجدان محبيه. نفهم هنا، نفهم إن محبة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليست كلمة نقولها، المحبة موقف، المحبة سلوك وأخلاق. فإذا أحببنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلنتعلم من رحمته، ولنتعلم من تواضعه، ونتعلم كيف تكرم المرأة، وكيف نرحم الطفل، ونحفظ كرامة الإنسان، وكيف نحب أهل بيوتنا. فمحمد لم يكن رسولا في المسجد فقط صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان رسولا في بيته. كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبا وجدا وزوجا وصاحبا وإنسانا ورحمة. رحل النبي وبقيت الرسالة.
1: كلمة الله وياك،
2: تقتل كلمة الله وياك،
1: الله يساعدني بفرقاك،
2: الله يساعدني بفرقاك، بهجرك ليا شي ظل بيه.

الوجه نهواه لو دار الوجه نظرتنا تطلع كسرة نظرتنا تطلع كسرة فرقاك يا الوالد صعوب مو هين على العشرة مو هين على العشرة نهواه لو دار الوجه نظرتنا تطلع كسرة فرقاك يا الوالد صعب مو هين على العشرة يا الهادي أنا بنيتك بعدك شاحمل حسرة يا الهادي أنا بنيتك بعدك شاحمل حسرة مو عادتك ساكت تظل وما تنشد على الزهرة مو عادتك ساكت تظل وما تنشد

0: مستمعينا الكرام، وفي لحظة الوداع يبقى سؤال واحد: ماذا بقي من محمد فينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل بقيت رحمته؟ هل بقيت أخلاقه؟ هل بقي احترامه للمرأة؟ هل بقي حنانه على الأطفال؟ هل بقي حبه لفاطمة وعلي والحسن والحسين عليهم السلام؟ أم إننا أحياناً نحتفي بالاسم وننسى المعنى؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يحتاج منا كلمات كثيرة، يحتاج منا أخلاقاً. فإذا أردت أن تقول أنا أحب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فارحم، إذا أردت أن تقول أنا أحب محمداً فاحترم، واحفظ قلب امرأة من الكسر، واحفظ قلب طفل من الخوف، واحفظ كرامة أب وأم، وكن رحيماً مع من يعيش معك، لأن أجمل ما في محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنه لم يكن رسولا في المسجد فقط، بل كان رسولا في بيته. أحبتي المستمعين، يجب علينا أن نأخذ من نبينا الإنسانية والأخلاق، وكيف كان يعامل زوجته وابنته وأحفاده. نعم، كان رسولا في بيته وليس في المسجد. السلام عليك يا نبي الرحمة، السلام عليك يا رسول الإنسانية، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا رسول الله، وصلى الله عليك وآلك وسلم. أحبتي المستمعين، هنا نختم حديثنا عن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونقف بقلوب مثقلة أمام لحظة رحيله. رحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن نوره لم يرحل، وبقيت سيرته وكلماته ومحبته في قلوبنا. فالسلام عليك يا رسول الله، يوم ولدت ويوم رحلت ويوم نقف بين يديك حبا وشوقا. إلى لقاء آخر أحبتي المستمعين، كنا وإياكم وحلقة خاصة عن استشهاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. كنت أنا معكم في الإعداد والتقديم محدثتكم إسراء الخفاجي، وخلف المكسر وعلى الهواء مباشرة المخرج عرفان العبدون. أترككم في أمان الله وحفظه.
1: محمد وولاه على محمد وولاه على محمد.

قافل حياتي وما تويا على محمد.

والزهرة نصبت بيت الأحزان والزهرة نصبت بيت الأحزان والمثلك انت شلون تنساه والمثلك انت

0: شمس رب السماوات غابت شمس السماوات سمعت محمد على الأرض مات سمعت محمد شمس رب السماوات سمعت محمد على الأرض مات هيهات مثلي يصير هيهات هيهات مثلي بعد بعد هيهات مثلي رب العرش من نور سواه رب العرش هلا على محمد و
1: لا تتعال
0: على محمد على محمد الزهرة صاحت يا ضوء العين والزهرة صاحت ضوء العين ابويا المني جدك ابويا المني بعدك يا غالي الحسن وحسين بعدك يا غالي الحسن وحسين بعدك يا غالي

الزمن بالناصب يشوف قادم الحسين ناظم الحسين.

شيعي وغض بعداك وعداي شيعي وغض بعداك وياي يمشي المهدي مشاي وياي يمشي المهدي مشاي هلا هلا وياي كل ما ندير الوجه نلقاه كل ما ندير على محمد.

0: تبكيك عين السماء،
1: تبكيك عين السماء
0: يا خاتم الأنبياء
1: قد حان.

0: تبكيك عين السماء،
1: تبكيك عين السماء.

صفو اعلى فدوه اروح لك تبكيك عين هو هذا المجلس فدوه اروح لكم يا قد حان فرض البكاء يا صفو خادم خادم يا حبيبي لشاعر اهل البيت واثق العيساوي.

0: السهرة أعلى ما شاء الله حيث ينفد وأروح لك تبكي
1: لك عين السماء
0: قد حان فرض البكاري قد حان فرض فدوى يا صفوة الله.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
4: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تتصدر الجامعات العراقية في مؤشرات جلاريفيت العالمية. العراق يوقع اتفاق تفاهم مع شركة تركية للإدارة الذكية للمياه. هيئة الحشد الشعبي تنفي مزاعم امتلاك الفياض معلومات مسبقة عن استهداف مقرها. توجيهات أمنية وخدمية لتأمين زيارة ذكرى وفاة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عراقة لا مفاوضات حاليا مع واشنطن، والوسطاء يهيئون أرضية جديدة للحوار. السعودية تعلن إخماد حريق في منشآت تابعة لأرامكو في جازان. ونائب الرئيس الأمريكي إيران تعهدت بعدم فرض رسوم على عبور مضيق هرمز. ومن عناوين نشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: وصل جامعة المستقبل تعزيز مكانتها الأكاديمية بتحقيق نتائج متقدمة في أحدث مؤشرات البحث العلمي الصادرة عن منصة أنستيس ويب أوف ساينز كلارفيت للفترة الممتدة من عام 2020 ولغاية 2025. وأظهرت البيانات الرسمية تصدر الجامعة جميع الجامعات العراقية الحكومية والأهلية في عدد البحوث المنشورة ضمن مجلات الربع الأول Q1 برصيد بلغ 1560 بحثا، كما حلت بالمرتبة الثالثة على مستوى العراق والأولى بين الجامعات الأهلية في بحوث Q2 بعدد 1177 بحثا، فضلا عن احتلالها المرتبة الثالثة عراقيا والأولى أهليا في البحوث المصنفة ضمن أفضل 10% عالميا بواقع 620 بحثا. وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي أن هذه الإنجازات تعكس نجاح الرؤية الاستراتيجية للجامعة في دعم الباحثين وتعزيز النشر العلمي الرصين في المجالات العالمية المرموقة. لطالما شكلت الأسواق الشعبية جزءا أصيلا من هوية المدن وحافظت على مكانتها بوصفها شاهدا على تاريخها الاجتماعي والاقتصادي، وبين أزقتها تنبض الحياة وتلتقي ذاكرة الماضي بمتطلبات الحاضر. ومع التحولات التي شهدها العراق خلال سنوات ماضية، برزت مراكز التسوق الحديثة وانتشرت في مختلف المحافظات لتفرض واقعا جديدا في عالم التجارة وتفتح باب المقارنة بين عراقة الأسواق الشعبية وحداثة المجمعات التجارية. في هذا التقرير نسلط الضوء على واقع هذه الأسواق وكيف استطاعت أن تحافظ على حضورها رغم تغير أنماط التسوق وتطورها المستمر. ومعنا الزميل طلال المدني بالتفاصيل في سياق هذا التقرير.
2: الأسواق الشعبية موجودة منذ القدم ولها تاريخ عريق، ولكن مع مرور الأيام بدأت هذه الأسواق تتطور شيئا فشيئا لتواكب ما أحرزته الأسواق العالمية من تطور. بعد عام 2003 شهدت البلاد ظهور العشرات من مراكز التسوق الحديثة التي باتت اليوم تنتشر بشكل واسع، وترى الأكاديمية نجاح فلاح. إن نجاح مراكز التسوق في العراق يعود إلى الخدمات المتنوعة التي توفرها هذه المراكز والتنوع الكبير في البضائع المعروضة فضلا عن المرافق الترفيهية.
3: حقيقة لا يقتصر زبائن الأسواق الشعبية اليوم على الفقراء، لكن بدأ يقل الإقبال على الأسواق الشعبية. أصبح المستهلك أو المواطن يبحث عن سلع ومواد ذات جودة عالية، وخصوصا من بدأت تكثر مراكز التسوق. حقيقة مراكز التسوق أنت من تروح لها مو فقط تشتري البضائع والحاجات المحتاجة، لا، هي تحتوي على مطاعم، تحتوي على مراكز ترفيه، تحتوي على صالون حلاقة مثلا، تحتوي على نوادي بعضها رياضية. لهذا أصبح هنالك إقبال عالي على مراكز التسوق. فعلا بدت الأسواق الشعبية يقل الإقبال عليها إلا ما ندر.
2: وتتسم الأسواق الشعبية في معظم مناطق العراق بالاكتظاظ وتواجدها في مناطق معينة فقط، مما يؤثر على وجودها بشكل كبير وقد يؤدي بالمستقبل إلى اندثارها. على عكس ذلك تكون مراكز التسوق الحديثة متاحة في كل الأوقات، بحسب ما تحدثت به الناشطة إسراء محمد، فإن هذا التفاوت يؤثر على مستقبل الأسواق الشعبية.
3: يكمن الفرق في هيئة المكان بين الأسواق الشعبية ومراكز التسوق. هيئة المكان من الناحية الصحية ومن ناحية النظافة ومن ناحية تهيئة المكان يعني كل مستلزمات الراحة والجذب للزبائن في مراكز التسوق الكبرى والأملاقة في هذه الأيام. فيجد المتبضع بمراكز التسوق يعني على خلاف الأسواق الشعبية يجد أماكن للاستراحة ويعني كافيهات أو كافتريات أو مطاعم يعني للشرب الشاي أو شرب المشروبات الباردة أو الاستراحة والأكل. فكل هذه العوامل أصبحت يعني نقاط جذب للزبائن.
2: وربما قد تنتهي الأسواق الشعبية في المستقبل مع ظهور الهايبر ماركت، رغم محدوديتها في الوقت الحالي، إلا أنها في طريقها للانتشار بعد نجاحها على المستوى العالمي كونها لا تحتاج إلى الأيدي العاملة من خدمات التبضع. هل سنشهد بالفعل اختفاء الأسواق الشعبية أم أنها ستظل جزءا أساسيا من ثقافتنا واقتصادنا؟ هذا ما سنكتشفه في الأيام القادمة. لإذاعة جامعة المستقبل، طلال المدني، محافظة بابل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أعلن وزير الموارد المائية مثنى التميمي توقيع اتفاق تفاهم مع شركة جولاي سوفت التركية بهدف تطوير الإدارة الذكية للموارد المائية في العراق، وأوضح أن الاتفاق يهدف إلى إنشاء إطار مشترك للاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد المياه السطحية والجوفية وقياسها وإدارة بياناتها، فضلا عن اعتماد أجهزة القراءة عن بعد وتقنيات الاستشعار الحديثة. وأضاف أن الاتفاقية تتضمن برامج تدريبية لملاكات الوزارة وتطوير أنظمة المعلومات الجغرافية وربط مصادر المياه والمنشآت بالخرائط الرقمية، مؤكدا أنها لا ترتب أي التزامات مالية على الوزارة. أكد مستشار الأمن القومي قاسم العبودي خلال لقائه القائم بالأعمال في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق آدام يانسن أن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ برنامجها الهادف إلى تطوير الواقع الاقتصادي وحصر السلاح بيد الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد. وشهد لقاء بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات. كما أكد العبودي حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم المصالح المشتركة، فيما جدد الجانب الأوروبي دعمه لجهود الإصلاح الأمني وتنفيذ استراتيجية الأمن الوطني العراقي. نفت هيئة الحشد الشعبي ما وصفته بالإدعاءات الباطلة بشأن امتلاك رئيسها فالح الفياض معلومات مسبقة عن استهداف مقر الحشد وعدم إبلاغ القطاعات العسكرية بها. وأكدت الهيئة أنها وضعت جميع تشكيلاتها في حالة إنذار منذ بدء التوترات في المنطقة، كما أبلغت القطاعات قبل يومين من الاعتداء بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر. وأشارت إلى أن عدم اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية في أحد الأفواج أسهم في ارتفاع حجم الخسائر، معلنة فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث. كما شددت على رفض استغلال دماء الشهداء في الصراعات السياسية، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني تجاه ناشري المعلومات الكاذبة. ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري مؤتمرا أمنيا موسعا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بتأمين زيارة ذكرى وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في محافظة النجف الأشرف. وضم الاجتماع قادة أمنيين وممثلين عن الحشد الشعبي والعتبات المقدسة والدوائر الخدمية والصحية في عدد من المحافظات. واستمع الشمري إلى إجاز مفصل عن الخطط الأمنية، مؤكدا ضرورة التنسيق العالي بين مختلف الجهات لإنجاح الزيارة، كما أشاد بالنجاح الذي تحقق في زيارة الأربعينية الأخيرة وبالجهود المبذولة من جميع الجهات المشاركة.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن بلاده لا تجري في الوقت الحالي أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن تبادل الرسائل عبر الوسطاء لا يعد مفاوضات رسمية، وأضاف أن الوسطاء يواصلون

0: إصابات أو خسائر بشرية بين العاملين أو فرق الطوارئ. وأضافت أن الجهات المختصة باشرت التحقيق لمعرفة أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أن المصفات كانت قد تعرضت لأضرار وإغلاق مؤقت في وقت سابق. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بعدم نيتها فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، كما تعهدت بالسماح بتدفق النفط عبر المضيق بأقصى طاقة ممكنة. وأوضح أن واشنطن ما زالت تتعامل بحذر مع هذه التعهدات إلى حين تطبيقها عمليا، مؤكدا العمل على وضع خطط لضمان العبور الآمن للسفن في المنطقة. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية تنفيذ عملية عسكرية استهدفت تحشيدات ومخازن أسلحة تابعة للقوات السعودية في منطقة المخا. وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى السريع أن العملية نفذت باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وأسفرت عن تدمير معدات وأسلحة وإيقاع خسائر بشرية. وأوضح أن العملية جاءت ردا على ما وصفه بالتحشيدات العسكرية السعودية في الساحل الغربي ومحافظة تعز، مؤكدا استمرار الجماعة في استهداف أي تحركات عسكرية تراها تهديدا لليمن.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا، وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن يكون الطقس يوم الاثنين صحوا وحارا في عموم محافظة العراق، مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة في أماكن من المنطقة الجنوبية، كما تنشط الرياح الجنوبية الشرقية في أقسام من المنطقة الوسطى مسببة تصاعد الغبار في بعض المناطق الغربية. وتشير التوقعات إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة باليوم السابق. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحوا وشديد الحرارة، وتسجل درجة الحرارة العظمى فيه نحو 48 درجة مئوية، مع أجواء جافة نسبيا ورؤية أفقية جيدة في معظم الأوقات.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
2: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أكد مدير إعلام دوري نجوم العراق حسين الخرسان أن الموسم الجديد سيشهد خطوات استثنائية تهدف إلى تقديم نسخة مميزة من المسابقة. وأوضح أن الاتحاد اعتمد شعارا ذهبيا للفريق المتوج باللقب يبدأ مع نادي القوة الجوية بطل الموسم الماضي. وأضاف أن الاتحاد أكمل جميع الترتيبات الخاصة بالملاعب والمواعيد والحكام والكرة الجديدة بما ينسجم مع أيام الفيفا واستحقاقات المنتخب الوطني ومشاركات الأندية الخارجية في إطار السعي لإخراج موسم استثنائي يختلف عن المواسم السابقة. أكد رئيس الاتحاد العراقي لرياضة السيارات والدراجات النارية فاروق الربيعي أن أحراز أبطال العراق المراكز الثلاثة الأولى في مهرجان يلا ساحل بمدينة العلمين المصرية يمثل إنجازا مهما لرياضة المحركات العراقية. وبين أن النتائج تحققت في منافسات ضمت نخبة من أبطال المنطقة، ما يعكس تطور هذه الرياضة في العراق. وأشار أن الاتحاد سيواصل دعم الأبطال وتوسيع المشاركات الخارجية لتعزيز الحضور العراقي عربيا وإقليميا. أحرز منتخب العراق بفعالية سيباك تاكراو الميدالية البرونزية والمركز الثالث عالميا في بطولة العالم المقامة في بانكوك التايلندية بمشاركة 32 منتخبا. وأكد رئيس الاتحاد صفاء صاحب أن المنتخب بقيادة المدرب الإيراني محمد يوسفي تمكن من التغلب على منتخبات فيتنام وسريلانكا وباكستان قبل اعتلاء منصة التتويج. وأضاف أن الفريق يواصل استعداداته لاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية وبطولات العالم المقبلة. كشف مصدر مقرب من رئيس الاتحاد العراقي السابق عدنان درجال عن مسجدات الشكوى المقدمة إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية كاس بشأن انتخابات الاتحاد الأخيرة. وأوضح أن المحكمة حددت مهلة 20 يوما للرد على الشكوى بعد استكمال دفع الرسوم القانونية التي تكفل درجال بتسديدها عن الطرفين. وأضاف أن درجال رفض طلبا بتأجيل القضية 60 يوما، مؤكدا أن قرار كأس برفض تجميد عمل الاتحاد الحالي يعد إجراء مؤقتا، فيما تبقى القضية مفتوحة لحين صدور الحكم النهائي. أخيرا، يواصل لاعبو المنتخبات الوطنية لتنس الطاولة تدريباتهم في مدينة السليمانية استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية. وأكد رئيس الاتحاد هرد رؤوف أن إدارة الاتحاد اطلعت على سير التحضيرات وقدمت دعمها للمدربين واللاعبين داعية إلى تحقيق نتائج مشرفة، وبين أن الوفد العراقي سيشارك بجهود ذاتية إذ يتحمل جميع أعضائه نفقات السفر والمشاركة على نفقاتهم الخاصة.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بما جاء في النشرة من عناوين. جامعة المستقبل تتصدر الجامعات العراقية في مؤشرات جلاريفيت العالمية. العراق يوقع اتفاق تفاهم مع شركة تركية للإدارة الذكية للمياه. هيئة الحشد الشعبي تنفي مزاعم امتلاك الفياض معلومات مسبقة عن استهداف مقرها. توجيهات أمنية وخدمية لتأمين زيارة ذكرى وفاة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عراقة شي لا مفاوضات حاليا مع واشنطن، والوسطاء يهيئون أرضية جديدة للحوار. السعودية تعلن إخماد حريق في منشأة تابعة لأرامكو في جازان. ونائب الرئيس الأمريكي إيران تعهدت بعدم فرض رسوم على عبور مضيق هرمز. مستمعين الكرام، النشرة انتهت. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

حبل الرشاد وراحت تكفر كل العباد وتقتل طه بدعوة.

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدر أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل جاء في دين رب السماء يحل لكم اغتصاب النساء فصبروا

يشد الرحال، فلا بد أن ينجلي الاحتلال ليسهو الجنوب ويهفو الشمال.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: تقتل كلمة الله وياك،
2: تقتل كلمة الله وياك،
1: الله يساعدني بفرقاك،
2: الله يساعدني بفرقاك، بهجرك ليا شي ظل بيه.

الوجه نهواه لو دار الوجه نظرتنا تطلع كسرة نظرتنا تطلع كسرة فرقاك يا الوالد صعوب مو هين على العشرة مو هين على العشرة نهواه لو دار الوجه نظرتنا تطلع كسرة فرقاك يا الوالد صعب مو هين على العشرة يا الهادي أنا بنيتك بعدك شاحمل حسرة يا الهادي أنا بنيتك بعدك شاحمل حسرة مو عادتك ساكت تظل وما تنشد على الزهرة مو عادتك ساكت تظل وما تنشد

أجرك ليا. لخادم رسول الله وخادم فاطمة الزهراء ميثاق الحمدان. يا المام أذي لك بشر، يا المام أذي لك بشر، ولا يوم كائن أذيت فرقاك يا سيد الورى بالزهرة اللي سويت.

ابو يا رايح للقبر شاب انتك تخليها شاب انتك تخليها تذكر قبل لما تجي كل مغرب تباريها تذكر قبل لما تجي كل مغرب تباريها ابو يا رايح للقبر شعب انتك تخليها تذكر قبل لما تجي كل مغرب تباريها باشر عدوك يعتني الداري ويحرق بيه باشر عدوك يعتني

شي يصير شي يصير شي يصير ضلع بسماري كسرو. سعادتنا سعادتنا عذروني انا دورات احكي اقول ليش تحكيها اللي تاذى من عندها بس هذا اللي صار. جفنا اسود ويا يخلوه

اسمع. باب وحايط بويا احتار، ويوصل يم قلبي المسمار. شلون يوصل؟ شوية شوية شيظل بيه، شوية شوية يعني يعذبني، يعذبني هو شيظل بيه. تكتل كلمة الله

الأمة بعدك يا النبي ما تنصلح وبكل

مد أو قتل سوت الما مرعى الباء سوت الما مرعى الباء بنتك يكسروني الضلع حيدر يكتفو بإحباء

بويا بويا بويا بويا يتقطع بالطف حسين زينب تدخل

حدر يا ابو لمن رحت

أم الحسن راح لأخو خلاني راح لأخو اي ويقل لي يا أم الحسن راح لأخو خلاني راح لأخو خلاني هذا الحسن وأم الخدر.

ويا بحجرته واحد يبه اي ضبها ضبها في حدر يا ابويا من رحت احسن مثل احساني ويقل لي يا ام الحسن راح الاخو خلاني راح اي هذا الحسن وام الخدر حسين وعظيم لكواني نقعد يا ابويا بحجرتك واحد بتشفاني نقعد يا ابويا بحجرتك

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: يا علب قد الحزين خلت تنزف عيونك خلت تنزف

شمس الوجود انطفت عين محمد غفت شمس الوجود انطفت عين محمد غفت هل تنزف عيونك هل تنزف

0: شمس بعد عيني. ايه والله جوابه. انا محمد غفيت هل تنزف عيونه، هل تنزف عيونه شمس النبوه الغيب مرضي عليها.
1: هلا بيه موفقين ومأجورين ان شاء الله.

الصبيح فلتنزف عيونه فلتنزف الايادي الايادي يا علي بقد الحزن فلتنزف عيونه جاوب يا علي بقد الحزن فلتنزف عيونه شمس الوجود انطفت عين محمد غفت شمس الوجود أعلى أعلى إيه تنزف عيونه هل تنزف عيونه

داكي دربي الموت انت تبعد وداك بدربي الموت انت تبعد تتمنى يا ابا الحسن ويا يدفنونك تتمنى يا ابا الحسن ويا يدفنونك

0: هل تنزف عيونه هل تنزف
1: أقوى جوابك يا علي بجد الحسين
0: هل تنزف عيونك
1: يا علي
0: بجد الحسين
1: أي حس الجواب
0: هل تنزف عيونك شمس الوجود أنا محمد غفر شمس الوجود هل تنزف عيونك هل تنزف عيونك
2: فيك محمد

0: الآن الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن أمير المؤمنين علي وأولاده المعصومين بالحق حجج الله.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت

0: بك يا إلى الله ربي وربك ليغفر لي ذنوبي.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك

0: أنعمتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يؤثر ويتأثر. يعني احنا اكو اجيال سبقتنا واكو اجيال تجي من بعدنا. الاجيال اللي سبقتنا احنا نحتاج ان نتعرف على احوالها، نتعرف على ما عندها اجدادنا واجداد اجدادنا. هالاجيال اجيال الانسانية احنا نحتاج الى ان نتعرف على تلك الاجيال. بنفس الوقت نحتاج الى ان ننقل تجاربنا للجيل اللي من ورائنا، الجيل اللي يأتي من ورائنا احنا ايضا بحاجة الى ان ننقل تجاربنا الى، لانه جيل ينتظر من عندنا ان ننقل تجاربنا الى، يعني يريد من عندنا نقل التجارب اليه. في هل معنى هو اللي يولد التاريخ؟ تاريخ شنو هو؟ لان الاية الكريمة سيمر علينا ان شاء الله جاي تدفع الى قسم من اقسام التاريخ. التاريخ الى مصادر، اشارت الاية الى مصدر من مصادر التاريخ. فهذا موضوع التاريخ الواقع موضوع يعني حيوي بالنسبة للانسان. والتاريخ ترى ما يعيش يعني ما بين جوانحنا ميت، لا لا، التاريخ يعيش حي ما بين جوانحنا. احنا نأثر يعني نتأثر به تأثر كامل. يعني الآن انت اذا تسمع حادثة من الحوادث حدثت ايام الرسول او حدثت ايام الائمة تنفعل بها، تتأثر، ها، تأخذ اثرها من عندك. التاريخ ما يزال حي فاعل فينا، يعني مو تصور شيء مات، لا، يبقى التاريخ حي في اعماقنا. والتاريخ ايضا هو اللي يوحد الاجيال، يوحدها للاجيال. يعني مثل ما قلت لك السلسلة هاي المتصلة اللي تبدأ من الانسان الاول الى يومك هذا والى ان تقوم الساعة، هو عبارة عن خط متصلة حلقات بعضها بالبعض الاخر. بعد هالمقدمة خلي نجي الآن إلى أقسام التاريخ ونستعرض سلبياته وإيجابياته. عندنا الأقسام الرئيسية للتاريخ قسمين. القسم الأول التاريخ بالكتاب، والقسم الثاني التاريخ بالتراب. اكو عندنا نوعين من التاريخ، تاريخ الكتاب تاريخ التراب. طيب خلينا نجي الى تاريخ الكتاب نشوف شنو ايجابياته وشنو سلبياته. تاريخ الكتاب طبعا انا لما ادور على حادثة اروح لها للتاريخ اقرأها اشوف ما كتبه المؤرخون. وهذا شو وقت يبتدئ هو هذا التاريخ؟ يبتدئ من ايام الكتابة. قبل الكتابة ما نقدر احنا نتعرف على احوال الامم السابقة قبل ما يدون التاريخ. تاريخ من قبل ما ينكتب ويدون ما نعرف عن شنو اللي كان. بدأ اش وقت؟ من ايام التدوين. هذا ايام التدوين شوية خلقت لنا مشكلة. شنو هي المشكلة؟ مشكلة ان التاريخ كون نعرف ان اللي كتب منه. هاي تتنبه لي انا صحيح اريد اتصل بالاجيال السابقة، اريد اعرف اجدادي ايش كان عندهم، الامم شنو عندها، اريد اعرف هذا، تمام، لكن منين اخذه؟ اخذه من كل مؤرخ؟ يولا، لان المؤرخين اقسام. اكو مؤرخ حسن النية. شلون يعني مؤرخ حسن النية؟ يعني اكو بعض المؤرخين شوية عقليته مو شيء، ها، انا اتخطر اروي لك حاجة اقرب لك المعنى. بدي يوم واحد صعد على منبر وقال ان عمر ابن معدي كرب هذا كان ياكل في اليوم جملين بعيرين. زوجته ايضا تأكل بعيرين. فاذا اراد يلتقي مع اهله يقول له كيف اصل اليك وبيني وبينك اربعة من الابل. قام له واحد قال له شيخنا ما يصير هذا اخر. شلون يعني؟ ما تقول لي شلون تفتكر ان واحد ياكل بعيرين؟ قال له زلم ذاك الوقت غير شكل. قال له وبعرانهم هم غير شكل. يعني ما قد عقليات اكو من النوع موجودة. في كل زمان تلقاها موجودة. فانا لما اريد اخذ للتاريخ اخذه من هالنمط مثلا. هذا شاف له رواية وقال لك هاي الرواية اخذ شوف هذا اللي روى الرواية منه مخرف لو مو مخرف من الاساطير لو من الاساطير. هاي وحدة. واحد لا والله مو مخرف. راوي موجون وعنده عقل وعنده مقاييس لكن عنده هوى. هواه ما يخلي يكتب الحقائق. يعني مثل ما يقولون عنده عمليات اشقاق يذبها من نفسه على الاخرين. والهوى يمنع من ذكر الحقائق. مثلا بعض المؤرخ هذا واحد من المؤرخين يذكر الصحابة مثلا قسم كبير منهم والتابعين لكن ما ذكر الحسين. يقولوا له ليش سألت الحسين؟ اولا صحابي حسين شاف النبي صلى الله عليه وآله وعاش ويا النبي ثلاث سنين. طيب وبعدين الحسين بالتابعين ممكن الذكره بالصحابة ممكن الذكره الحسين سيد شباب اهل الجنة. يقول لا انا ذكرت اللي يهتم بهم التاريخ. يعني الحسين ما يهتم به التاريخ. الشيء وقاحة يعني ابن خلي كان ابن خلي كان نبه لي ما ذاكر الحسين ابدا وذاكر مجموعة من التابعين. وقد تقول لي ان هذا دولة شلون الشكل. لا يا اخي مو مستغربة في هالمجتمعات ابدا مو مستغربة. وحقك اكو بلد انا شفت فيه عشرات المساجد اريد لي مسجد باسم الحسن باسم الحسين باسم علي بن ابي طالب كأنه هذولا مو كأنه مو من الجزيرة العربية ولا أولاد رسول الله ولا أبدا ولا أبدا كأنه جايين من تايلاند. ما. ما. ما. والله وضع فظيع. يعني شيء يعني مو يبعث على البكاء مو يبعث على الضحك لا يبعث على الألم. ليش مو أنت مفروض هذولا حملة القرآن هذولا عدل الكتاب. فقصدي هاللون من التوجه مو غريب أبدا مو غريب موجود في مجتمعاتنا ومع الأسف هذا لا تعتقد أن يضر أهل البيت لكن هذا دول شو حظهم والله حرمان حظهم. وحقك اللي ما يشرب من نبع على رسول الله محروم وحقك محروم. فإذا أرجع للموضوع فأكو واحد مؤرخ قد تلقاه وعنده وعي وعنده مقاييس والأدوات التاريخ المتقنة يحفظها لكنه مع ذلك يمنع الهوى يمنع تعصب. واحد لا يمنع المطامع. انت تتصور التاريخ ايش قد تتحكم به اشياء. مو واحد من الشعراء يخاطب له مؤرخ يقول له ايا موسع التاريخ نقدا وخبرة ومبتدعا في نهجه ليس يجتر تجلى له التاريخ بحرا فخابه وغاص الى الاعماق فانكشف القعر فابصر زيفا يستطيل وواقعا يذاد ومقياسا الى الخلط ينجر واخبار يرويها الهوى وصحائف تحكم فيها الحب والبغض والكبر ومرت به الاقلام منهن قانع بفضل فتاة الظالمين ومعتر. فعلا فعلا تاريخ هكذا تحكم فيه الحب والبغض والكبر. اموال واحد يحب لواحد روى به روايات واحد يكرهه روى به روايات في نفس الوقت واحد لا اخذ على الروايات اموال وهكذا. في سهل يجينا ان شاء الله خلال البحث بس حبيت ابين لك ان التاريخ من اين ناخذه. لازم ناخذ التاريخ من الثقة من الموضوعي يعني انا اريد اعرف التاريخ المؤرخ مثل الكاميرا، الكاميرا تلقط الصورة، جميع حواس الصورة تطلع بالكاميرا. ها يعني ينبغي ان يكون المؤرخ هكذا موضوعي، انا هذا احبه وابغضه ما علي، اروي سيرته، عندي امانة، التاريخ امانة في عنقي، لازم اكون امين، ارويه كما هو، ها اكتبه كما هو، صح او خطأ ذاك اترك للنقاد، انا علي اسجل الواقعة، عندنا تاريخ وعندنا فلسفة التاريخ، تاريخ انا اعرخ اكتب الواقعة، واذا اكتبتها للواقعة التفسير اترك بعد ذلك علما، اترك الى فلاسفة التاريخ، فلاسفة التاريخ. خلي اقرب لك المعنى، مو الآية الكريمة تقول بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، يرون بعض المفسرين يقول ملك اليمين سمع هذا اللي هو موكل به، شاف يصفر، يعني استعمل الصفير بحلقه، قال له لملك الشمال، قال هذا شنو هذا كلام من كتبه، هذا جاي يصفر، شنو هذا، لا هو فعل لا هو كلام، قال له اكتب الصفير وعلى الله التفسير. تشمل شو عرف هذا شنو وراء، ها قد يكون هذا الصفير إشارة، قد يكون هذا الصفير نعم رمز، كما عليك، عليك أن تسجل الواقعة، تفسيرها ترك إلى الله. كذلك المؤرخ عليه أن يسجل الواقعة، إذا فرغ من تسجيل الواقعة يجي هذا المحلل الفيلسوف يبين أسرار التاريخ يشرحها، يدرس الواقعة يشرحها. فالمؤرخ إذن ينبغي أن يكون موضوعي، يعني يكتب عند أمانة، يحط إيده على ضميره ويكتب الواقعة كما هي، الواقعة شنو كما هي يكتبها ويترك الحكم للعلماء وللأجيال، ها هم اللي يحكمون على صحة التاريخ أو على فساد التاريخ. إذن التاريخ لازم ناخذه منين؟ لازم ناخذه على وجهه الصحيح، اما هذا انا ما اخذ ما اارخ له لانه يختلف وياي بالراي، لا هذا صار مو تاريخ. ولذلك احنا عندنا اذا واحد موثق، اذا واحد صادق ناخذ برواياته، ما ينافي ان يكون شيعي سني، نعم ما يهمنا اي مذهب من المذاهب، اذا موثق صادق انا اخذ بروايته، وهي قسم من اقسام الحديث اللي نعبر عنه الموثق، ها؟ بينما غيرنا لا، اذا رواية يريد يروي بها واحد، وهي مؤخرا ترى نشأت، يعني هذا اللي يجي يروي يقول هذا انا ما اخذ روايته لان هذا يتهم بالتشيع، كانه تهمة تشيع في الجريمة، ذن شلون تحب الحسن والحسين، جريمة هاي واي جريمة كبيرة، ها؟ لا ابدا، انت حب النماين الرائعة لا تطلع ادمي واي ادمي، ها؟ إيه هذا من هالنوع، بينما احنا لا بالعكس، مسلم يشهد ان لا اله الا الله ويشهد بنبوة النبي وعند اصول الاسلام وصادق، اخذ روايته والله بغض النظر وارتب عليها اثر على روايته، وهذا ترى مؤخرا، والا تدرش قد اكم الرجال الصحيح الكتب الصحيح، يعني البخاري ومسلم، تدري اكوش قد عندهم شيوخ شيعة وايد، اللي يحب خلي يشوف الفصول المهمة في السيد عبد الحسين شرف الدين، شوف المراجعات، نعم شوف جملة، شوف شقد اكو اعداد كبيرة من الرواة اللي روى عنهم البخاري وروى عنهم مسلم وروى عنهم الاخرون، ها وهم من الشيعة، هاي مؤخرا اجتنا من ايام هذا العبقري، الله وعند الله تجتمع الخصوم، ها من ايام ابن تيمية اجت، ها من عنده ونزلت يمجز قبله شوية يرجع، ابدا هذا ينحشر وحياتك، تاريخ يبقى ما مثل ما نقول احنا ما يصح الا الصحيح، ها في واقع الامر هذا متأخر نشا، وهاي فرد عقبة وضعت في تاريخ وحدة المسلمين. والا ارجوك انا اذا كان واحد موثوق هي الرواية، انا اريد رواية صحيحة، هاي الرواية لما تجيني عن فريق واحد موثوق خلاص، اذا استوفت شروط الصحة شو العلاقة أنا بعقيدته؟ أبداً. زين، مو أنت تقول، مو أنا ذكرت لك أول أمس قلت لك مصطفى الشباعي وغيره يقول انا دورت ردت اشوف الخوارج يكذبون، شفت لا ما يكذبون صادقين، اخذ بروايتهم. طيب مو هذا خارجي، مو هذا يكفر واحد من الخلفاء، اثنين من الخلفاء، مو هذا ذكرت لك انا اشعدهم الخوارج من بلايا ومع ذلك تاخذ بروايته. طيب ليش اللي يوالي آل محمد ما تاخذ بروايته؟ وين ما يعنينا احنا، هذا ما يهمنا، لا يحفظ ما راح يعني يسبب لنا مشكلة بالنسبة لنا ابدا، لان ما طول احنا عدنا ايدنا على المنبع. وحقك انا احتاج باشر اذا وضعت بين يدي الله اقول له انا اخذت الرواية من سيد شباب اهل الجنة، نعم انا اخذتها من امام المتقين، انا اخذتها من الامام الصادق، انا اخذتها من دولة عدل الكتاب عدل القرآن. ما يهمني هذا، احتج بي امام الله وعندي حجة قوية. الاخرين ما يردوني، لا يردوني، اذا رضيت عني كرام عشيرتي فما زال غضبانا علي لأمها، ما مهم، المهم اني اخذ من المصدر لأدين بيني وبين ربي بان مصدر صادق. لكم ذخركم، ان النبي واهله واشياعه ذخري اذا اتبع الذخر. فاذا اعود للموضوع، تاريخكم ناخذ من مصادر الصحيحة. من بعد هذا خلينا نرجع تاريخ القسم الاول من التاريخ، تاريخ عن طريق الكتاب. تاريخ عن طريق الكتاب يعني المصدر اللي هو الكتاب ينقل الاحداث التاريخية، هذا الشئلة وشعلية، يعني شنو البي من الايجابيات وشنو البي من السلبيات. الاول من الايجابيات اللي انا استفيد من التاريخ، استفيد من التاريخ التعرف على سمات الامم، سمات الامم اتعرف عليها. يعني الان انا عندي عادات، هاي العادات اللي عندي وتقاليد ما لها علاقة بالدين، عندي عادات ميراث اجتماعي، عادات مثلا انا ازوج ابني اسوي طعام، اذبح ذبايح، الناس يجون مثلا يمرون علي يهنئوني باعداد كبيرة، يصير تزاور، اصرت اتعرف هاي العادة زينة لو مو زينة. افرض الان جيلي يعتبرها زينة، اتعرف اشوف الاجيال السابقة عدها هذا او لا ما عدها. ارجع للتاريخ، التاريخ ذاك الوقت يقدم لي ما يدعم او ما يدحض، يو يقدم لي شيء يدعم هالظاهرة، يو لا يذكر لي شيء يدحضها، يقول لي وخرها يمو خش ظاهرة، لأن اللي قبلك ما كانت هاي مستحدثة. أرد أعرف المستحدث من غير المبتدع من غير المبتدع. أول أهداف تاريخ أني أريد أتعرف على الشمات اللي تتفق بها حلقات التاريخ. هاي كل حلقة، كل جيل هو حلقة من حلقات التاريخ، هل حلقة من حلقات التاريخ قد تتفق؟ اكو عدا اشياء تتفق عليها واكو اشياء لا تختلف، اريد اعرف السمات الانسانية فاتمسك بها. اي وحدة. اثنين، اريد اخذ العظة والعبرة من التاريخ. شلون يعني اخذ العظة والعبرة؟ وعباد الرحمن الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، مو الشكل؟ يعني انا لما امر بالتاريخ، التاريخ اكو بي اغلاط، اكو امة من الامم غلطت واكو امة من الامم احسنت، الغلط نتيجته معروفة والاحسان هم نتيجته معروفة. فانا لما اريد ادرس التاريخ اريد اخذ لي اتعلم، مثل ما نقول استفيد من العظة والعبرة. الامة اللي اذنبت، خلي اقرب لك المعنى، يعني احنا عندنا السنن، ترى سنن التاريخ ما لها علاقة لا بالمؤمن ولا بالكافر. مثل ايش؟ يعني نعرف ان الامة اذا اجتمعت، الامة اذا صارت موحدة، الامة اذا صارت تحط ايد بايد وتتوحد وتنبذ الفرقة وتنبذ التمزق وتدعو الى الوحدة والوئام تنتصر، ما في شك. مو ذاك يجمع اولاده يقولهم انتوا صيروا جميع لا تتفرقون، جابوا ليش كم عصا، جابوا له عصي جمعهن، لما جمعهن اراد ان يكسرهن ما قدر، بعدين لما فردهن وحده وحده قام يكسرهن وحده وحده تكسرت، قال لهم لاحظوا ان الاجتماع تسويكم اقوياء والتمزق تسويكم ضعفاء. فانتوا لا تتمزقون، خلي يسند بعضكم بعض. زين هاي سنة من سنن الكون. شلون سنة من سنن الكون؟ مو الله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تنازع يجي الى الفشل. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يعرف نفسه على حق واتباعه على حق، يقولهم والله انا ما ارى الا اصحاب معاوية سيغلبونكم. قالوا ليش يا امير المؤمنين؟ قال لاجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. هذول مجتمعين على الباطل، واحد ساند الاخر، وانتوا اصحاب حق ممزقين، كل واحد رايح واحد منا واحد منا واحد منا وهكذا. هذا التمزق يؤدي الى الضعف، هذا التمزق. ولذلك المصيبة الان مجتمعنا عندنا بها المعنى هذا. تعال هنا تعال شوف صاير في مجتمع عجيب غريب. تعال المن يخلص شنو الحجة يكون جابكم ذا الحجة. انت في تروح للاسلام تروح لله، ما يفرق انت ما طول ان هذا تسمع عنه انه مؤمن. خلص قلدت امور دينك، اعتبر هذا التقليد طريق الى الاسلام. لا تظل تنبش هذا منو ذاك منو هذا شنو تجارك لك طلعينها. ليش تشغل نفسك بهالامور هذه يا اخي؟ ارجوك توجه الى الله عز وجل، حافظ على اصول دينك. ما اقول لك تساهل، لا، اتأكد من اهل الخبرة ان هذا انسان عادل وطيب وعلى علم وقلده وخلاص. بعد لا تقعد هذا عنده نظرية باشر يقول الله يريد يوقفك، يقول لك تعال ان الحسين بيده أزمة السماوات والارض. لا أأكد لك الله ما يسألك عن هذا أبدا. يسألك أن هذا الإمام سيد شباب أهل الجنة من سيد المتقين جاهد في سبيل الله. هاي الأشياء الأساسية اللي تعرفها عن الحسين. أما الأشياء الجزئية اللي تبعد هذا رايح يمنى وذاك رايح يسرى وهاي في خلصها، هاي ما تخلص. ومو شغلتك أنت اللي تدبر روحك فيها. قضايا قضايا اتركها للعلم، اتركها للفقهاء، ما بيناتهم يشعرون هم. يعني افرض واحد من الفقهاء عند فتوى بانك انت اذا طعت افرض زكاة اموالك، هاي زكاة الاموال تدفعها لمن؟ هل تدفعها الى المتقي ام لمجرد ان مسلم؟ هل لون من النجاح؟ اترك للفقهاء، لا تتدخل التدين. انت عليك تعرف اصل الوجوب، الانسان عليه حصه اسمها زكاه يدفعها، هذا هو. اما شلون مو شلون مو شغلتك، خليها لمن هو شغله. ليه يقعدون يشغلوك بهالجوانب هذه وبالنتيجه يصبحون الالف واحد الف جهه، الف واحد كل واحد جهه، يصير عندنا الف جهه. شو الداعي لهذا؟ هذا اللون من التمزق. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. انت التف حول مبادئ آل الرسول، التف حول عدل الكتاب، تمسك بآل بيت رسول الله على الإجمال، وتوصل إلى أحكامهم. تفاصيل اتركها، لزج روحك في قضايا جانبية. أي واحدة في الإمام سلام الله عليه يقول انتم ما عندكم على حق، ما يكفي انتم بس على حق، أكو سنن. الله وضع لنا قواعد بالكون، من هذه السنن ان الاجتماع قوة والتفرق ضعف. لا تتفرقوا. احنا نجي الان مثلا تلقانا الى التفرق اقرب، ما نحب ان يجتمع بعضنا مع البعض الاخر. يعني يقولهم الامام علي اخي ما يصير اصحاب معاوية مع انهم على باطل، هم مجتمعين ويغلبوكم. يا المشكلة هي ابن ديزيل اروي لك الحادثة قبل واقعة صفين. ابن ديزيل المؤرخ يروي هالرواية، يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه صاح الواحد من جماعة قال له روح البس لباس أهل الكوفة وادخل للشام، إذا طبيت للشام طبعا راح يشوفوك التلابس لباس أهل الكوفة، راح يلتفون حولك. هل هي شقة الحرب حرب صفين؟ قال له انت روح على هالهيئة راح يلتفون حولك يسألوك شكوا بالكوفة. قلهم انا تركت علي بن ابي طالب قد نهد اليكم بجيش عدده 90,000، شوف شنو ردود الفعل، جيب لي ردود الفعل وتعال. اقبل الى ان دخل الى الشام التفوا حول الناس، ما وراك؟ قلهم الخبر امامكم عند مجلس الخليفة، تعالوا. جابهم الى نجا الى مجلس معاوية. لما دخل الى المجلس تفت له معاوية، قال له ما وراك؟ قال له لقد خلفت علي ابن ابي طالب نهد اليكم بجيش عدده 190,000. معاوية التفت للقاعدين، المجلس مكتظ يوم جمعة ومن بعد الصلاة والمسجد مكتظ. قالوا ما رأيكم؟ قام للامتلاع، قال علي من تسأل رأينا؟ عليك أن تقول وعلينا أن نطيع. خلاص تقول تفضلوا، احنا خلاص قول هذا الشيء، هذا تسألنا رأينا، احنا ما نرأي بالموضوع. قال انهدوا إلى قتال عدوكم. هذا الراوي يقول من الصبح لقيت الكتائب متجمعة طالعة برا ومهيئة حاملة أسلحتها وقاعدة. يقول رجعت، الإمام كان موصيه قايل له بس توصل البس لباس أهل الشام وطبعا راح يسألوك، قلهم الخبر أمامكم، تعال جيبهم لي للمسجد وخنشوف. فعلا دخل إلى الكوفة بهالملابس تفى حوله، ما وراك؟ يقولهم الخبر أمامكم، الخبر أمامكم في مسجد الكوفة عند الإمام سلام الله عليه. يقول إجينا إلى أن ادخلنا، هم يوم جمعة ناس مجتمعين، سأل الإمام قال له ما وراك؟ قال له يا أمير المؤمنين خلفت معاوية قد نهد إليكم بجيش عدده 120,000. قال لهم الإمام تسمعون؟ قالوا بلى. قال لهم ما رأيكم؟ قام له واحد قال له الوقت حار، ما يعني الدنيا حارة الآن مو مال قتال. قام للآخر قال لما لم تخبرنا قبل هذا؟ قام ثالث قال أنا أرى أن نفعل كذا. قام رابع قال أرى أن نفعل كذا. خلي عاد التفت لهم قالهم والله ما أرى هؤلاء إلا سيغلبونكم لاجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. ظالين شارحين بالتايهات، هذا تابع شيخ فلان وهذا سيد. يا اخي ارجوك خليك يم الله، خليك يم رسول الله، يا اخي يا اخي خليك يم اسلامك على الاجمال، خليك يم اهل البيت، لا تدخل وتقحم روحك بجزئيات مو كافي علينا التمزق، يجي علينا التمزق. خلينا متجهين نتبع الله عز وجل ورسوله على الاجمال، والجزئيات اتركها لهم. إذا جاك واحد قال لك هذا يقول بهذا الرأي قل له أرجوك خليني أنا إنسان أريد على الإجمال أن أطيع الله ورسوله وأتبع أهل بيته الطيبين الطاهرين، وهذا خليني على هذا وروح عني، روح شوف لك واحد آخر. المسألة ينبغي أن هالجانب جانب أن يتحد، لأن الاتحاد قوة والتمزق ضعف. طيب اعود للموضوع. اذا من سنن التاريخ او من ايجابيات التاريخ اني اريد اخذ منه عظة وعبرة، بعد اريد اخذ من التاريخ موضع الفخر. شلون يعني موضع الفخر؟ يعني انا اذا عندي اباء واجداد طيبين بتعتز بيهم، مو يقول الفرزدق اولئك ابائي فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع، أنا عندي آباء أعتز بهم، والله بالفعل أعتز بهم. الله يعلم أنا أكثر من مرة ذكرت أن واحد من أسرتي دا ترجمة، هذا لما نزل قوله تبارك وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم إلى آخر الآية. هاي الآية لما نزلت النبي أمر بعرضها على مسلمي مكة، أكو جماعة من المسلمين بمكة أسلموا ما لحقوا النبي بالهجرة، ودى لهم هالآية. هذا لما ودى الآية الواحد هذا من الصحابة من بني ليه دخلوا عليه، دخلوا قرأوا له الآية. لما قرأوا الآية قال والله لا أبيت ليلة واحدة بمكة من بعد هالآية. الآية تقول الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا. قال الآية تحكمي على الهجرة وأنا أبقى هالليلة؟ لا والله. قالهم الأولاد شيلوني، قالوا لا أنت ما بيك طاقة، ما بيك حالتك الصحيه متردية؟ قال لهم لحظه ما ابقى، طلعوني حتى ولو اموت الان. جابوه حاملي الى التنعيم، لما وصلوا الى التنعيم نعم ادركه الموت، اجت مقدمات الموت، حس بروحه راح يموت. رفع يد وضعها هكذا بسطها، وجاب ايده الثانيه ضرب عليها، قال اللهم بيعه لك ومثلها لنبيك، ابايعك على ما بايعك عليه رسولك. ثم اطبق جفنه ولحقت روحه بربه. لما بلغ الخبر النبي ترحم عليه، ونزلت الآية الكريمة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. علم الله عندما أعتز، لما أمر أشوف عندي بتأريخي هكذا أعتز، أعتز تمام الاعتزاز. إذن مواضع الفخر بالتاريخ، أنا أريد من أتلمسها، أتلمسها بالتاريخ. هاي إيجابيات التاريخ، وهي بإيجابيات وهي هواية وإيجابيات معرفية أيضا كثيرة بي. خلينا نرجع للسلبيات. سلبيات تاريخ الكتاب، أولها نبش الدفائن. نبه لي شوية زين، هذا احنا لما نرجع للتاريخ، التاريخ راح يحركنا شلون؟ يعني هاي اللي اشتغلوها اليهود، اليهود اشتغلوا هالظاهرة نبش الدفائن عن طريق التاريخ. هذا فاليوم مر واحد من اليهود، بنحاس ابن عازورة من رؤساء اليهود، مر لقى الأوس والخزرج الأنصار، قبيلتين الأوس والخزرج قاعدين متصافين، واحد مقبل على الآخر، بسمات متبادلة ما بيناتهم، فرجوا جو انسجام. هذا سخنة عليه أن ذولا كانوا أمس يذابحون واليوم قاعدين هالشكل أخوة متصافين. قعد يمهم، قال الواحد من الأوس تذكر لما صارت المعركة الفلانية شلون قام شاعر الخزرج وشتمكم وقال كذا، والتفت إلى الخزرج قالهم تذكرون لما صارت الواقعة الفلانية شلون قام شاعر الأوس وشتمكم، وقام يذكر لذولا شيء ويذكر لذولا شيء، إلى أن هذا صاح يا للأوس ذاك صاح يا للخزرج، تراجعوا تداعوا الى السلاح، اوشكوا ان يتضاربوا. طلع النبي صلى الله عليه واله قال لهم اتفعلون هذا وانا بين اظهركم؟ دعوها فانها جاهليه منتنه. تامل هاي اول السلبيات اللي يمكن ان ناخذها من التاريخ، لكن الواقع هذه نقدر نتجاوزها. شلون نقدر نتجاوزها؟ نقدر نتجاوزها ان نحط ايدنا على الاشياء الجيدة بالتاريخ، اما الاشياء اللي تؤدي الى التفرق، الاشياء اللي تؤدي الى التمزق نتركها، ما عندنا شغل به. ناخذ الاشياء، مرة اكو شيء مرتبط بديني، شيء يرتبط بديني اخذه، والله حتى لو تنقلب الدنيا ما له علاقة بالموضوع، انا اريد اتمسك، اريد اخذ ديني. اخوك دينك فاحتط له، اكو رواية لها علاقة بحكم شرعي فلان ما يأخذ بيها أنا أخذ بيها، لا أخذها ما يهمني. لكن إذا لا والله قضية مو من هالنوع، أنا شو جايبني للتاريخ اللي يمزق؟ ما أريد التاريخ اللي يمكن أن أتجاوزه. فإذا كان يثير الأحقاد التاريخ أتركه. اثنين، من سلبيات التاريخ التاريخ اللي يقلب الحق باطل والباطل حق لغسله. شلون؟ خلي اقرب لك المعنى. فديوم واحد من الصحابة روى الرواية، شنو هي الرواية؟ قال ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. روى قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه، حتى المرأة اذا بأثناء العزة ندبة تصيح وزوجاه مثلا وعزيزاه وحامل مثلا الاعباء، يقول الملائكة تجبده الجبدة، او تلكزه، يقولوا لا انت اللي ذولا الان يندبوك، انت اللي بيك الصفات ويتعرض للعذاب. يقول النبي هكذا قال. جابه الخبر علما الى السيدة عائشة زوج النبي، قال لها هذا الشكل يقول، قالت هذا غلطان، هذا روى الرواية وما يعرفه قصة، مو الشكل القصة، النبي كان قاعد ومره وشايلين جنازه مال يهودي والناس يبكون عليه، يعني اولاده يبكون عليه، يهودي واخوته اولاده يبكون عليه. قال النبي دول يبكون عليه وهو يعذب.
1: ما شاء الله ما له علاقه.
0: هذا لقفه، ها؟ لقفه على ابو كل ميتين يعذب ببكاء اهلي عليه. من هالنوع، ها؟ هاي مثل روايه ابي هريره، ابو هريره اليوم روى، ايش روى؟ ان امراه عذبها الله في هره. شينا على قولتكم، ها؟ عذبها الله في هره. لما عذبها الله في هذه الهره ليش؟ لان هاي حبشتها، لا اطتها طعام ولا شراب الى ان ماتت فعذبها الله. وصل الخبر ايضا الى، قالت لا هاي امرأة كافرة عذبها الله لكفرها، ما لها علاقة بالهاي انه منعت البزونة وما اعطتها طعام والله حرقها شو بها الشكل. لا، فاكو روايات من هالنوع. هذول القرائن، القرائن اللي تحدث تضبط الواقعة تروح، اش تبقى؟ تبقى الواقعة. اذا ظلت الواقعة قلبت الحق باطل. هاي من النوع القرينة راحت، وهي انه يهودي مرة وشايلين جنازته واولاده يبكون عليه، هاي كلها قرائن تحدد المعنى راحت. اذا هذا اخذ النتيجة، قال الميت يعذب ببكاء اهله عليه.
1: هذا غلط.
0: هذا نوع. هذا من ايضا التاريخ احيانا يذبنا بورطة من هالنوع، فلازم نشوف خلفيات الرواية. انت ما تدري ايش قد اكو يتحملون العلماء كد وجهد وعناء في سبيل دراسة التاريخ، يعني لا تصور سهل ابدا. واكو واحد يجي لقف له رواية وحشاها وراح، ما الامور كلها ما يعرفها، يحكي شو ما يريد. ما هذا، لا، تاريخ كون الى خلفيات، كون الدرسة، شوف خطوط العامة ليكون متضاربة، يلتقي مع الخطوط ما يلتقي مع الخطوط، الى معارض ما الى معارض، الى الى اكو اشياء، اكو قوانين. ارجع للموضوع. بعد من سلبيات التاريخ، من سلبيات تاريخ الكتاب، ان الكتاب احيانا ينقل ما ليس بحق. يجي كتبه بالكتاب، انا عندي حسن ظن بالكتاب والكتاب اصلا ما كتب فيه ليس بحق. شلون يعني؟ خل اروي لك مثل ايش. انا عايز تتصور ان هاي المسألة تاريخية وراحت. اولا مش واحد قال لي واحد ناقشني قال لي ليش انت تتزوجون 9 نساء؟ يقولون 9 نساء حلال للانسان ان يجمع ما بين 9 نساء في وقت واحد. قلت له وين اكو هذا؟ قال لي بلا تعدكم هالشكل. وين؟ قال بلا، انتو الآية يقولون مثنى وثلاث ورباع، مثنى يعني 2 و3، نعم يعني 3، يصير 5 وربع، 4 يصير 9، تتفسرون الآية هالشكل. وين عم انت شايفها هالشكل؟ لو مو شايفها منين؟ والغريب ان هاي قولهم هم مو قولنا. انا مستعرض هالقضية في فقه الجنس كاتبه تفصيلا، ها؟ هاي رأي المذاهب الإسلامية الاخرى، مو رأينا ابدا. لان احنا عندنا الزواج، ما طول مريت بالمسألة، زواج عندنا مرة اذا الانسان خاف الوقوع بالمحرم عند توق شديد الى الزوجة، يشتي المرأة وخاف يوقع بالحرام يخشى الوقوع بالمحرم من العنت، ها؟ يصبح واجب عليه ان يتزوج. طيب مرة لا والله عند توقان لا يصل الى حد خوف الوقوع بالمحرم، يصير الزواج مستحب. مرة لا عند لا هذا ولا ذاك، ها؟ بس كفاية ما عنده، يعني ما عندي كفاية وأريد الزواج، يقول له الشارع هذا زواج مكروه، خلي إلى أن يغنيك الله من فضله. لأن انت راح تتزوج هاي المرأة تريد تكاليف، تريد طعام، تريد سكن، تريد حاجات، انت ما عندك، انتظر إلى أن الله عز وجل ييسر لك هذاك الوقت تتزوج، لأن انت مع العوج وتقدم على الزواج. حتى انت واحد مو قادر تدبر روحك، سويها 2 وبعدين راح تصير أسرة، هذا مكروه. ومرة لا والله الزواج المحرم هذا إلى أقسام، قسم اللي أكثر من 4، يعني 4 متزوج إذا راد يتزوج الخامسة يحرم عليه، الخامسة تحرم إلا أن ينقص العدد الأول عنده. المحرمات عينا يعني البنات الأمهات الأخوات يذكرون 14 اللي توزعن على الصهر وعلى الرضاع وعلى النشب. عندنا مثلا ما يحرم جمعا، ما يحرم جمعا مثل الزواج بالأختين في وقت واحد مطلقا، وأكو لا جمع بدون إذن مثل زواج المرأة وبنت أخوها بدون إذنها. سيذكرون فقهانا موجود هذا الزواج كله عندنا موجود. يحرم على المسلم أن يجري معه في أكثر من 4 أرحام. ما هذا رأينا ورأي المسلمين. اللي يقول أن يجوز 9، واحد يقول 18، واحد يقول بدون عدد. شوف بقى الجنس، أنا ألفت نظرك إليه. شوف أنا ذكر آراءهم بالحرف الواحد. طيب إذن من أين يعني هذا؟ هاي لما أنا أقرأ التاريخ هذا يقول لي أنتوا تزوجون 9 نساء، شلون تخالفون المسلمين؟ هذا التاريخ هكذا هو؟ لا، في واقع الأمر أن من سلبيات التاريخ أن يختلق الزور ليحوله إلى حق، وهذا هذا البلاء. الآن صعب على الإنسان أن يلقى له كتاب خالص من الهوى، يجي هذا يزور على هذا وهذا يزور على ما عندنا ضمير مسلم. ضمير المسلم يخلي الإنسان يشعر بمسؤولية الكلمة. أنا إذا مسلم هاي الكلمة لازم أشعر بمسؤوليتها، عندي ضمير، هاي راح أوديها للأجيال. هذا أشبه شيء باللي يزور بيش بالطعام أو بالدواء. واحد يجي الطعام، يجيب طعام مسموم يطيل الناس، أو يجيب دواء نعم مضر يطيل الناس. هذا عينا يجيب لهم يمرض نفوسهم، يمرض دينهم، يمرض عقليتهم. إذا ما عنده دين، ما عنده صلة بالله عز وجل، هذا ما عنده شعور مسؤولية الكلمة، ويجي ورأسا وروى هذا حق وذاك باطل بدون إعمال مقاييس، بدون اجتهاد صحيح. على كل حال أكو إلى سلبياته. هذا شنو مصدر التاريخ؟ عن طريق الكتاب. أكو عندنا مصدر التاريخ عن طريق التراب. شوي التفت لي هذا مصدر التاريخ عن طريق التراب، هذا اللي أشارت إلى الآية. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. القرآن يأمرنا أن نأخذ مصدر من مصادر التاريخ. منين نأخذه؟ نأخذه من التراب. شلون؟ خلي أقرب لك المعنى. الآن مثلا عندنا نظرية أن الأرض بنت الشمس، هذه الأرض اللي نعيش عليها هي بنت الشمس. أنا أريد أعرف هاي صدق لو مو صدق، ما أقدر أرجع للرواية. إحنا مو مسألة رواية، تجيني رواية تقول لي أن الأرض بنت الشمس، الرواية ما تملأ نفسي. لكن اللي يملأ نفسي شنو؟ أخذ عناصر من الشمس أحللها، وعناصر من التربة من الأرض أحللها، أشوف العناصر مشتركة. إذا مشتركة أعرف أن الأرض بنت الشمس، وإذا لا مو مشتركة منين ألقاها هاي العناصر؟ بالتراب. أجل التراب أخذها أحللها، التراب راح يحدد لي هل أن الأرض بنت الشمس أو لا، لأنها تترتب عليها آثار. بس أريد أعرف الحقيقة هاي وحدة. اثنين، أريد أعرف أسرار بعض الكائنات اللي وجدت ومر عليها دور انقرضت. يعني مثلا أكو بعض الحيوانات كانت تعيش على سطح الكرة الأرضية ومرت عليها عصور، هذه العصور بنفس الوقت انتهت، ولما انتهت هي انتهت بانتهاء تلك العصور، مثل الديناصور مثلا وأمثاله. أكو حيوانات أريد أعرف مرت بالكرة من ناحية علمية، من ناحية علمية أريد أعرف هل مرت بالكرة الأرضية أدوار بها الحيوانات أو لا. جه عندنا شيء آخر بعد، مثلا أنا الآن أعتقد أن آدم عليه السلام بيني وبينه 14,000-15,000 سنة. جه آدم أبو البشر، لما كان أبو البشر أريد أعرف أكو كانوا بشر بالوقت اللي كان بآدم على سطح الكرة الأرضية، أكو بشر في مكان آخر؟ يعني يو بشر في قارة أخرى؟ إذا آدم مثلا قارة آسيا قارة أوروبا أكو بها بشر أو لا؟ أكو آدم غير آدمنا؟ لو ما أكو آدم غير آدمنا لمن أرجع؟ أرجع للتربة، أطلع أخذ العصور الجيولوجية اطلع بعض الاشياء المدفونه، القى لي انسان مدفون احلله. يعني مثلا قبل سنين طلعوا واحد من اقليم هيتي بالصين يرجع تاريخه الى 2,000,000 سنه، درسوا العصور الجيولوجيه. طيب 2,000,000 سنه وين؟ 14,000 وين؟ ها؟ معناه كان اكو بشر بالكره الارضيه. هذا قد يحل مشكله، يجوز ان هالمنطقه بها بشر وادم بها المنطقه، فاخلص من مشكله ان ادم زوج بناته من بنيه. ها؟ يمكن راح تزوج من من من من اقليم اخر. بس شلون هالاقليم الاخر؟ شلون يقول شلون عبر الارض المحوطه بالبحار؟ ممكن استعمل شيء بدائي، لان الانسان ادرك الثقل النوعي للماء والثقل النوعي للخشبه، سوى جذوع وكان يمشي عليها، جاهز ينكون من اقليم قريب من عنده، يعني مو

تراب قد يكذب، تراب ما يكذب. شلون؟ اروي لك الحادثة. يقولون المؤرخين لما اجى الشاه اسماعيل الى بناء العتبات المقدسة، اجى الى كربلاء، بنى قبر الحسين سلام الله عليه وبنى قبور الشهداء، قالوا له انت غفلت عن قبر، قال لهم قبر من؟ قالوا له قبر الحر ابن يزيد الرياحي، هذا رضوان الله عليه، هذا قبر خارج كربلاء. قال لهم هذا انا في نفسي منه شيء، ما احب ابنيه، لان هذا اذى الحسين وتعتع به بالطريق وارعب عائلته. قالوا هذا اللي تقوله سابق، بعدين هذا تاب، بعدين هذا استشهد في سبيل الله في نصرة الحسين، بعدين الحسين أبنا، الحسين نعم اعتنى به اعتز به. هو فعلا هاي النظرية كانت مو بشيلة، كانت مبدئيا لجملة من الناس وبعدين بطلوا عنها. أتخطر واحد من شعرانا من بيت العشم كان يقول: ألا يا زائرا بالطف قبرا به ربحت لزائره التجارة، أشر للحر من بعد وسلم فإن الحر تكفيه الإشارة. يعني لا تتعب، ها من بعد سلم، يعني ما يشوى تروح تزوره مثلا. بعدين بطل هو الرجل الواقع، يعني ارتدع عن هالنظرية لأن ذكرت له الروايات الصحيحة وأن الحر موضع رضا الحسين والحسين أبنا. ووقف واحد من الشعراء لأن بيت الهر في كربلاء كتب له: زر الحر الشهيد ولا تؤخر زيارته على الشهداء، قدم ولا تسمع مقالة أعشمي، أشر للحر من بعد وسلم. المهم كانت الموضوع هذا الهام كان يدور بالساحة أن الحر مرضي عنا نبني قبره أو لا، صار يبني قبره. إجا الشاه إسماعيل صار يبني قبره، وصل إلى القبر قال يلا خططوا، أولا افتحوا لي القبر خل أشوف القبر شنو. يقولون المؤرخين فتحوا للقبر، هسه العهدة على الراوي يعني بناء على صحة الرواية، فتحوا للقبر. لما فتحوا لدخل انتهوا إلى جسد الحر، لقوه ملفح بكفن، ولقوه على راسه على جبهته عصابة مشدودة جبهته بها العصابة. سأل الشاه إسماعيل قالوا ما هذا؟ قالوا له بلغنا ان الحسين سلام الله عليه لما سقط الحر اجى لي الحسين بالمعركة، اخذ رأسه تركه في حجره، مسح الدم والتراب عنه وقال: صدقت امك اذ شمتك حرة فانت حر في الدنيا والاخرة. ثم شاف اكو جرح بجبهته ينغر منه الدم، مد الحسين ايده الى منديله طلع من جيبه عصب به جبين الحر، شد جبينه بمنديله. قالهم عجيب هذا المنديل للحسين؟ قالوا له هكذا الروايه تقول. قالهم المنديل اللي تلمس ايد الحسين ما تطيني نفسي اعوفه لو مهما يكلف الامر، لازم اخذه. ها نزل الى المنديل طلعوا لي اياه، اماطوا المنديل انبعث الدم، ارجعوا المنديل هدا الدم ثلاث مرات. قالهم اذا بعد ما يشعني انا، عصبوا رجعوه في مكانه واهالوا عليه التراب. ها الواقع هذا دارش، هذا تاريخ لكنه عن طريق التراب. ها بناء على امثال هاي يعني احنا نعرف، خلي عندك هذه في لما اجى معاوية الى الحكم وراد يهين الانصار، نادى منادي: من كان له شهيد باحد فليمضي اليه وليستخرج، لان احنا نريد نزرع الارض، خلي يطلعون، طلعوا عظام شهدائكم. فاجوا الصحابه يطلعون عظام شهدائهم في واقعه احد. لما نزلوا للقبور لقوا مثلا من جمله ما لقوا عمر بن الجموح وعبد الله والد الانصاري، والد جابر بن عبد الله، هذول اخوان النبي دفنهم بقبر واحد، حتى كان عندهم كفن واحد ما يشع، واحد منهم طويل عمرو بن الجموح، اذا جروا الكفن على راسه تطلع رجليه، واذا جروه على رجليه يبدو راسه. الحسين قال لهم جروه على النبي، قال لهم جروه على راسه وحطوا على رجليه حشيش يستروه بالحشيش والحرمل. يقول وجدوا اللباس كما هو، وجدوا الحشيش كانه قطع منذ ساعه، ووجدوا اللون لون الدم والرائحه رائحه المسك. ها
فقالوا لا ينكر منكر فضل الشهادة بعد هذا اليوم. هاي الأحداث كلها قطع من التاريخ، منين أخذناها؟ أخذناها عن التراث. وأنا أقول لك والله ما يضير للشهيد، ما يضير للشهيد أن يذهب جسمها وأن يبلى، لأن روحه خالدة، مو بعد مو بس روحه، لا هو خالد. وين خالد؟ بالمشاعر. شنو تصور أبو الشهداء مات يعني الحسين؟ ها؟ لا، الحسين بمشاعرنا. سيدي أبا الشهداء أنت بين جوانحنا، والله بين على البعد يا أبا الشهداء، أنت في مشاعرنا وفي قلوبنا، أنت تعيش في أعماقنا، سواء قربت إلينا أو بعدنا عنك. لا تطلبوا قبر الحسين بشرق أرض أو بغربي، ودعوا الجميع وعرجوا نحوي فمشهده بقلبي. القبر مو أكثر من معلم، ما؟ القبر مو أكثر من تراب نأخذ منه قبضا نشم منها رائحتك، وإلا أنت في مشاعرنا كما صنعت عيالك يوم رجعت إلى قبرك وجلست على قبر أبي عبد الله وأرسلت عينيها بالدموع. هي كربلاء، فقف على رصاصها ودع الدموع تهل في عبراتها، سلها بأي قرن تعاجلت الأولى.

0: يمه اردمش ديش جاومين بيل صحيح وان ودمت زينب وقامت تصيح يا حشير يا كتر طايح جريح جلت على قبور اهلها اجت الى قبر الحسين روته بالدموع قامت تقلب طرفها يقولها انا ادري عن اي قبر تبحثين قالت ولا دلني على نهر العلقم دلني على قبر ابن فضل اطول الدجال شد على قبر لو انك يقول يا جيوب حالي حال الغريب الغير والعي
1: يا نائما والموت ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم عافنا في من عافيت ولا تبتلنا في من ابتليت وتولنا برحمتك في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بهدي محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.

0: تكتل وسعى لحضرتك
1: وسعى لحضرتك الحطيم كبرا والمروة وسب
0: ما شاء الله. آخر مرة احفظ لك يا محمد.

نطق الحصى نطق الحصى في راحتيك مسبحا.

للأديب الأستاذ مهدي جناح الكاظم.

عليها شحناء لولاك كل دنيا وبعد يا حال

شف سقيفة ساعده يجمع حطب، شف سقيفة ساعده يجمع حطب.

خد هجع اهل الارض حيدر بالصبر احضان الحسناوي هجع اهل الارض حيدر بالصبر هلا هلا.

خلافة يا هولي صعد الحسين بعد فوق اجتاف يا علي راح الحنين القم ثقيل وابو سيدك هلا هلا يا علي راح الحنين شلون بينا خلاف يا هولي لعب الحسين بعد فوق اجتاف بشفه لازم شفي ابوه

0: يا علي راح الحنين شلون بينا خلاف.
1: القصيدة لخادم خدام الحسين عمي.
0: دير بالك على ضلوعك قال لي بعيونك.

كيس دير بعينك على ضلوعك قال لي بعيونك بويا يا فاطمة ضلعك باكر يكسرونك.

علي املاك السماء خلهم يطبوله يا علي املاك السماء خلهم يطبوله كاريني الباب كلهم قاعدي لطموله يا علي املاك السماء خلهم يطبوله كاريني الباب كلهم قاعدي لطموله.

0: علي عليهم ربعك اللي شذول والدي غالي عليهم ربعك اللي شذول فاطمة
1: الصين
0: يا لك يا الجو
1: علي
0: شباب

توازع يوم حسين راحيل نلوذ بسدة مني توازع واحنا ديانا ظلام والغوين اعتاز يوم حسين راحيل نلوذ بسدة مني توازع يوم حسين راحيل نلوذ بسدة مني توازي واحنا ديانا ظلام والضوان احتار يوم حسين ينهدم حيله البيدة شالي عزاز وانا شيلت الدنيا كلها ما شليت

انت احفر لحد بيدك هذا ابوي الغالي، انت احفر لحد بيدك هذا ابوي الغالي، وانزلي وياك لفاطيم ظل دميعها يلالي، انزلي وياك لفاطيم ظل دميعها يلالي، خلاف ابوي البيت حدار بعد ما يحلالي.

حيدر والدي وجافاها بالمدينة شبال يا حيدر والدي وجافاها شان من شيبه هواها وهالسراح هواها شان من شيبه هواها وهالسراح هواها

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: سلامات. ليش المدينة مظلمة؟
2: ليش المدينة مظلمة؟
1: سلامات. شنه المصيبة القادمة؟
3: كل شيء

خادم الزهراء وذرية الزهراء السيد عبد الخالق المحنى. هذا واقع لو خيال قتله بس ماكو قتال. هذا واقع لو خيال قتله بس ماكو قتال. حيرتني شي بالدنيا اختلاف حتى من أسأل أخاه. خوفتني هي سكتة من تصيح يعني مذبوح الضمير. هي سكتة

قتل النبي بالأدلة صار خير تنقبل يا ترى ما تمر.

اسحب

المسجد أروح وأعرف القصة بوضوح. هل عليمة هل عليمة تالي للمسجد إجيت كم صنم قاعد لقيت تالي للمسجد إجيت كم صنم قاعد لقيت يا حظيمة كبير بلا أصول مستحل كرسي الرسول والكبير بلا أصول مستحل كرسي الرسول بالجريمة شايعوه وبايعوه بالجريمة شاركوه شايعوه

الناس واقعنا شنه الغيرة يا هالناس هذا المكان حيدرة يا هالناس واقعنا شنه الغيرة.

ميت شهيد وضحت القصه اكيد والنبي ميت شهيد ايه قريته

خايف ومسرع مشيت وانا وياه التقيت خايف ومسرع مشيت وانا وياه التقيت واعتنيته يا ابو حسين شول المصايب مستعد يا ابو حسين وين الفقار يا غمد انت قالع خبري لاسمك حبيل يا ترى مات محمد الله الله اسمع انت قالع خبري لاسمك حبيل

0: على شفت البتول يا علي ارجع تقول ساعة لن شفت البتول
1: يا علي ارجع تقول.

خلوا بالعم عذبتني لو دعت رب العباد توقع السبع الشدا لو دعت رب العباد توقع السبع الشدا أمنتني بالسيار قم في الضرب أحلى الظلع بالسيار حبل الصبور ما ينقطع بالسيار قن في الضرب على الضلع بالسيار حبل الصبور ما ينقطع يا علي باب النبي ميت طفل يا علي

وراءه انقلاب والصنم مزق كتاب من تسيّر واني انظر للدخان مرتفع ويا الاذان عاني انظر للدخان مرتفع ويا الاذان والهواء

قلبه وبكيس ابتسم بلا ذان صلوا سوا خلف الصنم بلا ذان قلبه وبكيس ابتسم بلا ذان صلوا سوا خلف الصنم والمهم كانت تكتف أو سبيل يا ترى مات محمد والمهم كانت تكتف أو سبيل يا ترى مات محمد

الضباع والمتاهي غابوا إبليس الأمير والكتاب بلا نصير آية طه ناشدت وين الجواب قالوا السكتة ثواب ناشدت وين الجواب قالوا من وراها من وراها شورى والشورى مصير ماكو بيع بلا غدير شورى والشورى مصير ماكو بيع والرضاها والرضاها الله حرامات ما غزر وياهم ملح حرامات جازوا محبتك بالجرح حرامات ما غزر وياهم ملح حرامات جازوا محبتك بالجرح حتما الجانب سؤالي ينسئل يا ترى مات محمد حتما الجانب سؤالي يا ترى لا تتعب لا تتعب

0: وحش الطريق وانت تمشي بلا صديق. يا علي وحش الطريق انت تمشي بلا صديق. يا رجية يا رجية وانت تتمنى تشوف بالوغى لمعة سيوف. انت تتمنى تشوف بالوغى لمعة سيوف. رافضية
1: رافضية
0: صحيت ليش أهل البداية تأخروا. صحيت ليش والبالأخير تصدروا. صحيت ليش أهل البداية تأخروا. صحيت ليش والبالأخير تصدروا. إحنا

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: يا علي بجد الحزين خل تنزف عيونك، خل تنزف

الوجود انطفت عين محمد غفت. شمس الوجود انطفت عين محمد غفت. هل تنزف عيونك؟ هل تنزف

0: شمس بعد عيني. ايه والله جوابه. عين محمد غفيت هل تنزف عيونه، هل تنزف عيونه شمس النبوة الغيم ما رضي عليها.
1: هلا بي موفقين ومأجورين إن شاء الله.

يحبونك يا علي راح النبي بعد يظلمونك أول جرح تنجرح يا علي بموت الصبي أول جرح تنجرح يا علي بموت الصبيح فلتنزف عيونه فلتنزف الأيادي الأيادي يا علي بقد الحزن فلتنزف عيونه جاوب يا علي بقد الحزن فلتنزف عيونه

أعلى أعلى إيه؟ تنزف عيونك، هل تنزف عيونك؟

عطندس جسد على المغتسل وين

0: وداك دربي الموت انت تبعه وداك بدربي الموت انت تبعه تتمنى يا ابا الحسن ويا يدفنونك تتمنى يا ابا الحسن ويا يدفنونك وعليك ضاق الهوى بيدك توار الضوى وعليك ضاق الهوى بيدك توار الضوى فلتنزف عيونك فلتنزف أقوى جوابك يا علي بجد الحسين
1: فلتنزف عيونك
0: يا علي
1: بجد الحسين
0: أي حس الجواب فلتنزف عيونك شمس الوجود
1: مضوحنا
0: محمد غفر شمس فلتنزف عيونك فلتنزف عيونك بيدك محمد

صاح النبي ويتمك لمن يعزونك، صاح النبي ويتمك لمن يعزونك، على نام بقبر لو على يتمن عمر، على نام بقبر لو على يتمن عمر، هل تنزل في عيونه هل تنزل في عيونه. يا علي بجد الحزين، يا علي بجد الحزين، هلا بي هل

تنزف عيونك، هل تنزف عيونك؟ راح النبي وبعد ابتدت أتعابك تتمنى

0: تعالوا بالحروب كلهم يعرفونك، انت علو بالحروب كلهم يعرفونك. ما جسر كان الغدر لكن وصية وصبور، ما جسر كان الغدر لكن وصية وصبور. خل تنزف عيونك، خل يا علي بقد الحزين، يا علي بقد ما قصرت، هذا خير جواب. خل تنزف عيونك يا علي، شمس الوجود انطفت أنا محمد غفيت،
1: شمس الوجود انطفت أنا محمد غفيت.
0: خل تنزف عيونك، خل تنزف عيونك.

شعورك رادوا قتل فاطمة فيها يفجعونك مسمار هذا وظلي وش يكفي بعد الدم مسمار هذا وظلي وش يكفي بعد الدم هل تنزف عيونك هل تنزف عيونك راح النبي شاعره الأديب صباح أمين

0: والعلبة تنكسر عادوا يكسروك، والعلبة تنكسر عادوا يكسرونك، صبرك مرارة صبح صدر البتول انجراح، صبرك مرارة صبح صدر البتول انجراح، خل تنزف عيونك خل تنزف عيونك.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

داري حكي يا مان لخادم الحسين الشاعر الأديب عبد الرسول الخفاجي الكربلائي غربت شمس الديانة وعبس وجه الكون وغضب وكوثر عيون الزكية نضخ بالمحراب وانصاب وردة نشدك هالمصايب ياهي منهن أشد وصعاب فقد النبي خير الورى لو كسر قلب الطاهرة لو بالسقيفة اللي جري على الخلافة وعلى المرصى حاير يا أبو الحسني وأهل السقيفة اجتمع

وانهدم حالك يا علي هاي المصيبة، والأفلاك السبعة تنعى وليلتك صارت مريفة. هذا اللي مقدر عليك وكل من مقدر نصيبه، يعينك الباري يا علي بحزان قلبك مبتلي ينحب نوحه.

مظلم نهارك تطفي وتشب النار، وش يطفي نارك

0: ادفن محمد في نور.
1: هلا

من حمل تنكسر ظهرك وانت علمتونا اصعديت واصنام بالكعبة اكسريت وبهاي ليش تحيريت وضاق يا بالحسن صدرك داري وخيلي دار والزهرة صاحت قلبي حيس بخطا والرحمة راحت داري وخيلي

هلا

يا ابو حسين وذلف طارك درع للدين وقايه، وانت تعلم حدث بعده الدين ويريد الحمايه. شفك يا حمايل حما مشهود لب

وغيرك يا ابو الكلفات ما حد يسدك والشده تقضيها والشده

0: ادفن محمد قوم هلا ابويا اصبر على المحتوم للزهرة واسيها هلا هلا هلا
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

اليوم دمع الزهرة هل من عينها اليوم دمع الزهرة هل من عينها على هيج فراق الله يعينها اليوم دمع الزهرة هل من عينها اليوم دمع الزهرة هل من عينها على هيج فراق الله يعينها راح ابوها وذب الغصن سنينها راح ابوها وذب الغصن سنينها كلمة لها ابويا تصرخ وينها كلمة لها ابويا تصرخ ويلي هي هي

ويلي كلمة البويا الحنينة خلافة اي كلمة البويا الحنينة خلافة ماتت وقلبي الحزن ما عافة كلمة البويا الحنينة خلافة ماتت وقلبي الحزن ما عافة صحت من ذبل قبال شفافة صحت من ذبل قبال شفافة راح لي حط ابني فوق كتافة راح لي

صوتك وهو

تحزى أبني لي وويلا يا أبو فاطمة وويلا صوتها.

يومات كل شي بموته وشلع قلبي من نرفع تابوته شلع قلبي من نرفع تابوته شلون فارق لون وجهه وصوته بعد ليلي بتوته عليه تتقطع ذي ابتوته.

0: قصيدة الخادم هم بوي، الخادم هم القصيدة.
1: ويلي الفرح مني ليوم سدبي، ارفع ايدك ابو سيدك هلا. الفرح مني ليوم سدبي بان وجهي لن يدريش كثر حزنانه. الفرح مني ليوم سدبي بان وجهي لن يدريش كثر حزنانه. علي صاح وصحت ويا انا، علي صاح صحت ويا انا، راح لي حط الحكي بمشانه، راح لي

بوجهي لن تدرج كثر حزنان. علي صاح وصحت ويانا، علي صاح وصحت ويانا، راح لي حط الحكي بمكان، اي راح لي حط الحكي بمكان. واه ويلا يا ابو فاطمه.

اللي راح من عندها ابوها شلونها، اللي راح من عندها ابوها شلونها، من حزنها يشيب راس ظنونها، من حزنها يشيب راس. يلا اللي راح من عندها ابوها شلونها، اللي راح من عندها ابوها شلونها، من حزنها يشيب راس ظنونها، تطيح بس ما تلقى لي يقومونها، تطيح بس ما تلقى لي يقومونها، يصير كل شي مو حلو بعيونها، يصير كل شي مو حلو بعيونها. واويلا يا ابو فاطمه واويلا.

يا والدي قلبي انكسر يا رحمة فدوى أروحك. اسمعني جزاك الله خير الجزاء، أدري بيك ما تقصر الليلة مولاتي يا زهرة. كل احنا ان شاء الله من هذه الحسينيه، حسينيه ام الحسن المباركه، نواسيك مولاتي بدموعنا ولطمنا وبصواتنا اللي ما نقصر بها ان شاء الله. يلا ارفع ايدك. ناحت عليك السابعه والارض عين ودامع. ناحت عليك

0: خاتم خاتم لشاعر لشاعر أهل البيت الموفق عمار هليل الواسطي.
1: يا أبويا روح تكدرت مهمومة ويغثني الهوى من غمضة عيونك علي.

بعيوني ظلت بالصبر يا رحمة. ناحت عليك السابعة ناحت عليك فدوى روح لك والأرض أعلى أعلى.

الواسعة بعيوني ظلت بالصور يا رحمة ناحت عليك السابعة. ما شاء الله.

يا رحمة ناحت عليك السابعة ناحت ما شاء الله يا والدي الله يديك سبيل الله أقبل أيديكم ناحت عليك السابعة.

ليلي ونهاري وداعتك مهضومة وبعيني احفاد وبحفوسي كسرولي يا ابويا كسرولي يا ابويا والنار شفوها وعدي من دليلي والنار شفوها وعدي

عاطفة احكي لك علي اجسد حسرات بعدك ما قضى حسرات بعدك ما قضى تمنيت اموت ولا تمنيت اموت ولا

والمحسني ويا ينعصر يا رحمة ناحت عليك السابعة ناحت عليك ايه والعرض عين اعلى اعلى

حسبات وجروح ومحن شوف انت قلب وش قد صبر ضلعي يا ضي عيني.

قواك الله ما قصرت في دوار وحدك. روح.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: نداء الحزن ردد، نداء الحزن ردد وداعا يا يا محمد، وداعا يا محمد. نداء الحزن ردد وداعا يا محمد، نداء الحزن ردد وداعا يا محمد، وداعا يا محمد، وداعا. نداء الحزن ردد، نداء الحزن ردد وداعا.

روحي باثنين جنحانه يلطم.

في بحر الكمال وجفت امواجه نشف بحري الكمال وجفت امواجه والدين انحنى ومين راس ذيب التاجه وقال

0: ما شاء الله.
1: اي وداعا يا محمد وداعا اش حالي الوقت عاته اليوم والده يا مولاتي يا فاطمه اش

نداء الحزن ردي محمد الجماسي. يا شحالين ودعت هاليوم والدنا، يومي الحسن الله يسعد، يوم الحسن.

0: الله يساعد قلبك يا أمير المؤمنين اللي
1: حيدار فوقنا عشك ذبني عمار.

0: وبالأحزان عدد وداعا يا محمد نداء الحزن ردد.
1: نداء الحزن ردد.

فقدك يا الفقدك فتح بيبان محنتنا هاك سمع يا ابو الزهراء شكوتنا يا الفقدك فتح بيبان محنتنا

شي قلنا بعلي طهرت سريرتنا شي قلنا بعلي طهرت سريرتنا اي به الجهل وتبدد

ابوك الاك ما شاء الله. هلا هلا هلا بهالنيادي، فخر فخر، الله يرعاكم.

عيل نحبه ويحبنا الغمارنا بحنانة أبونا أو سندنا لنعيش بأمانة لنعيش بأمانة. لخادم الحسين خادم الزهراء الموفق وسام الشويلي عمي. اي نحبه

اكمل المجلس يا روحي.

ويحبنا الغمارنا بحنانه.

0: محتوى وحشة وحشة المدينة
1: بدو أروح لصوتك يا بعد صوتك بدو أروح له عيوني مأجور عينك في الزهراء

نظرته بسكوته وكلامه يا بزهراء فقدنا نظرته وسكوته وكلامه

0: ادوار وحش صوتك.
1: الكل شباب جاوب
2: الدنيا بعدك يا خني.
1: اسمح لي اكمل لك فدوه.
2: عالم
1: ادوار وحش. خادم الحسين الشاعر المخلص الموفق وسام الشوالي الشواريع. الشواريع حزينة بعد بيها ما يمر

تكبر مصايب مصايب تكبر الشوارع.

صلى وبتشال رحمة الله علي بجرح صلى وبتشال رحمة الله ويغسله بدم يعتاد.

كبر مصايب مصايب يا علي بجار حصل وبتشل

على فاطم. وين تروح فاطم؟ أويلي على فاطم بضيعت الحبيبه.

الأخضر ضلعها يتكسر. يا مولاتي الموت يا مولاتي الموت سيدي سيدتي فدوى روح لضلوعك المكسرة مولاتي يا مولاتي أمت عيني عليك سيدتي.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: وأنا كلك أسأل عليك كل عمر.

لخادم الحسين ميرزا عادل الأشكناني عمري شمعة وذابت بنار انتظاره عمري شمعة وذابت بنار انتظاره ليل صبري يرتقب طلعت نهارك يا حبيبي الروح دلني على دار صيح يا حبيبي

سرد اعتني و... اي شوقي يتخطى قانون الزمن، شوقي منذور لك يا ابن الحسن، شوقي يستني كل لحظة تمر، وينك وينك

كل عمري عايش ما ظل على فراقك صبرك عايش بسحرك انا وصاير رهينك.

0: لك صيح وانك
1: اسال عليك
0: في العمر عايش اضل على فراقك تعيش وحدك وبغيابك وحدك تسير تعيش وحدك وبغيابك وحدك تسير المن تسالف همومك لما نتحير المن تسالف همومك مثل حيدر اعتقد يا سيد تصير يا علي مثل حيدر اعتقد حين تشكي تخلي راسك داخل البير حين تشكي تخلي راسك داخل تشكي من تشكي ياهو اللي يسمع

بكربلاء سيدي وعليك مشي نحر الحسين سيدي وعليك شوفتك يا ابن الحسن.

0: عليك حسيني
1: أسأل عليك
0: كل عمري عايش ما ظل على فراقك ما ظل على فراقك قالوا اللي يريد يتشرف بملقاك.
1: بارك الله فيك. مأجور إن شاء الله للشاعر ميرزا عادل الأشكناني.
0: قالوا اللي يريد يتشرف بملقاك بموسم الحج انت تحضر كل سنة هناك. بموسم الحج انت تحضر كل سنة. رحت مكة وقلت يمكن التقي وياك. رحت مكة وقلت يمكن لكن ظلت بالقلب حسرة على فرقك. لكن ظلت بالقلب غايب والغيبة بس عن النظر.
1: صوتك صوتك لكن

حسيني أسأل عليك كل عمري ما ظل على فراقك مسجدي السهلة انشتى عن بكائي عن بكائي هلا

بندبتك يا ابن الحسن دايم ندائي، بندبتك يا ابن بسمك تدريش كثر صاح القلب، كم ورد زارع بالدرب بسمك يا المهدي خلصت العمر وينك صيح وينك أسأل عليك كل عمري عايش كل عمري عايش على فراقك ما شاء الله يلي متفضل علي أنا في أضعطفك يلي متفضل علي في أضعطفك يا وقت يا سيدي تحبنا ونحفك يا وقت يا سيدي تحبنا يمت جدام الملل صافوحها جفك يا الله يمت جدام الملل توقف وتصلي جماعة احنا خلفك يا الله توقف وتصلي جماعة احكي يا سيدي.

0: تحيي المهج يمتى يا سيدي يوم الفرج يمتى نتهنى ونشوف النصر وينك سمعني وأسأل عليك ما ظل على فراقك ما ظل على فراقك انت عد نشمي حسيني وانا اسال اسال عليك احكي كل عمري عايش كل عمري عايش
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

والنوايح تعتلي لما انتشار.

ضمير احساسك يا وصيه توصي باخير انفاسك اشرح لنا يا وضع

بهيدا ويطلع البتول يصيب مسمار بهيدا ويطلع البتول يصيب مسمار وبخيال

تسوي العصر وبخيالك تشاهد رزايا زهرة وبضلوع الزجية شتسوي العصر لو رحت عن هالزمان ضيمة يشتد يا مصيبة تشوف عينك يا رسول الله يا رسول الله

أسماء ما شفتها تخيلتها.

هالمصايب والنوايب ساعدك الله يا حمد.

يغمض عيونها ينكسر قلبه لما يشوف متونها.

علي علي دار بعيده يزمر ينكسر قلبه لما يشوف انت هل متل من الصيام يصير أسوأ

شوفه يا محمد يا رسول الله اي ابكي لكن عني صوتك يلا جوابك مطلوب ساعد علي هاي الليله

0: كربلة يا الهادي تمتد يا مصيبة تشوف عينك.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: يا علي رحيل حنين شلون بين خلاف يا علي رحيل حنين شلون بين خلاف يا هولي صعد الحسين بعد فوق اجتاف يا علي رحيل حنين
1: القم ثقيل وابو سيدك هلا هلا
0: يا علي رحيل حنين شلون بين خلاف يا هولي لعب الحسين بعد فوق اجتاف بشفه لازم شف ابوه

0: يا علي راح الحنين شلون بينا خلاف.
1: القصيدة لخادم خدام الحسين عمي.
0: دير بالك على ضلوعك قال لي بعيون. دير بالك على ضلوعك قال لي بعيون. بويا يا فاطمة ضلعك باكريك دير بالك على ضلوعك قال لي بعيون. بويا يا فاطمة ضلعك باكريك يسرون. البيت ما يخلون حرمة وبابك يدفعونه.

يا علي املاك السماء خلهم يطبوله، يا علي املاك السماء خلهم يطبوله، كارين الباب كلهم قاعدين لطمولة، يا علم لك السماء خلهم يطبولة، كارين الباب كلهم قاعدين لطمولة.

0: عليهم ربعك اللي شذود والدي غالي عليهم ربعك اللي شذود فاطمة
1: الصين
0: يا لك يا الجو
1: على شباب

يوم حسين راحيل نلوذ بسد مني توازي، يوم حسين راحيل نلوذ بسد مني توازي، واحنا ديانا ظلام والضوين اعتازي. يوم حسين راحيل نلوذ بسد مني توازي، يوم حسين راحيل نلوذ بسد مني توازي، واحنا ديانا ظلام والضوان احتار. يوم حسين ينهدم حيله البيده شالي عزاز، وانا شيلت الدنيا كلها ما شلي

ها انت احفر لحد بيدك هذا ابوي الغالي انت احفر لحد بيدك هذا ابوي الغالي وانزلي ويا قل فاطيم ظل دميعها يلالي انزلي ويا قل فاطيم ظل دميعها يلالي خلاف ابوي البيت حداه

جافا بالمدينة شبال يا حيدر والدي وجافا شان من شيبه هواها وهالسراح هواها شان من شيبه هواها وهالسراح هواها

0: يا علي رحيل حنين شلون بينا خلاف يا علي رحيل حنين شلون بينا خلاف يا هولي صعد الحسين بعد فوق اجتاف يا علي رحيل حنين
1: القم ثقيل وابو سيدك هلا هلا
0: يا علي رحيل حنين شلون بينا خلاف يا هولي لعب الحسين بعد فوق اجتاف بتشفى

0: صيح ويا فاطمة فاطمة تصيح راح ابويا يا علي.
1: يلا صيح عمي صيح ويا فاطمة
0: يا علي راح الحنين شلون بين خلاف.
1: القصيدة لخادم خدام الحسين عمي.
0: دير بالك على ضلوعك قال لي بعيونك.

كيس دير بعينيش على ضلوعيش قال لي بعيونه بويا يا فاطمة ضلعيج باشري كيسرون البيت ما يخلون حرمة وبابك يدفعونه

علي املاك السماء خلهم يطبوله يا علي املاك السماء خلهم يطبوله كاظين الباب كلهم قاعدين لطموله يا علي املاك السماء خلهم يطبوله كاظين الباب كلهم قاعدين لطموله

0: عليهم ربعك اللي شذول، والدي غالي عليهم ربعك اللي شذول. فاطمة
1: صيني
0: يا لك يا الجو على شباب.

يوم حسين راحيل نلوذ بسد مني توازئ يوم حسين راحيل نلوذ بسد مني توازئ واحنا دينيانا ظلام والغوين اعتاز يوم حسين راحيل نلوذ بسد مني توازئ يوم حسين راحيل نلوذ بسد مني توازئ واحنا دينيانا ظلام والضوان احتار يوم حسين ينهدم حيله البيده شالي عزازه وانا شيلت الدنيا كلها ما شليت

فاطمة. آه انت احفر لحدة بيدك هذا ابوي الغالي، انت احفر لحدة بيدك هذا ابوي الغالي، وانزلي ويا قل فاطيم ظل دميعها يلالي، انزلي ويا قل فاطيم ظل دميعها يلالي.

الشباب هلا هلا. بالمدينة شفال يا حيدر والدي وجافا، بالمدينة شفال يا حيدر والدي وجافا، شان من شيبه هواه وهالسراح هواه، شان من شيبه هواه وهالسراح هواه.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: سلامات. ليش المدينة مظلمة؟ ليش المدينة مظلمة؟ سلامات. شنه المصيبة القادمة؟
2: كل شيء

خادم الزهراء وذرية الزهراء السيد عبد الخالق المحنى. هذا واقع لو خيال قتله بس ماكو قتال. هذا واقع لو خيال قتله بس ماكو قتال. حيرتني شو بالدنيا اختلاف حتى من أسأل أخاه. خوفتني هي سكتة من تصيح يعني مذبوح الضمير. ها

النبي بالأدلة صار خير تنقبل يا ترى ما تمحى.

راشد أروح وأعرف القصة بوضوح. هل عليمة هل عليمة تالي للمسجد إجيت كم صنم قاعد لقيت تالي للمسجد إجيت كم صنم قاعد لقيت يا حظيمة والكبير بلا أصول مستحل كرسي الرسول والكبير بلا أصول مستحل كرسي الرسول بالجريمة شايعوه وبايعوه بالجريمة شاركوه شايعوه

الحيدر يا هالناس واقعنا شنه الغير يا هالناس هذا المكان حيدر يا هالناس واقعنا شنه والعذر قالوا إيمانك معتزل يا ترى مات محمد والعذر قال

شهيد وضحت القصه اكيد والنبي ميت شهيد ايه قريته

وسألت يا الحاضرين وين أمير المؤمنين وسألت

خايف ومسرع مشيت وانا وياه التقيت خايف ومسرع مشيت وانا وياه التقيت واعتنيته يا ابو حسين شول المصايب مستعد يا ابو حسين وين الفقار يا غمد انت قالع خبري لاسمك حبيل يا ترى مات محمد الله الله اسمع انت قالع خبري لاسمك حبيل

0: يا خرق هذا الأمير بيا ذنب صاير أسير ألمتني ألمت ساعة لن شفت البتول يا علي ارجع تقول ساعة لن شفت البتول
1: يا علي
0: ارجع تقول شيبتني
1: شيبتني
0: فاطمة تمشي وتطيح خلوا بين عمي تصيح فاطمة تمشي وتطيح خلوا بين عمي تصيح عذبتني لو دعت رب العباد توقع السبع الشداء لو دعت رب العباد توقع السبع الشداء أمنتني بالسياط قم في الضرب أحلى ضلع بالسياط حبل الصبور ما ينقطع بالسياط قنف الضرب على الضلع بالسياط حبل الصبور ما ينقطع يا علي باب النبي ميت طفل يا علي باب

يا ثورة وانقلاب والصنم مزق كتاب من تسيء واني انظر للدخان مرتفع ويا الاذى عاني انظر للدخان مرتفع ويا الاذى والهوى انسى لا تأذن يا بلاد بالصلاة شدوا حبال

قلبوها وبكيس ابتسم بلا ذان صلوا سوا خلف الصنم بلا ذان قلبوها وبكيس ابتسم بلا ذان صلوا سوا خلف الصنم والمهم كانت تكتف أو سبيل يا ترى مات محمد والمهم كانت تكتف أو سبيل يا ترى مات محمد.

سكت وين الجواب؟ قال والسكت ثواب. ناشد وين الجواب؟ قال من وراه من وراه شورى والشورى مصير ماكو بعبلا غدير. شورى والشورى مصير ماكو بعبلا والرضاه الله حرامات ما غزر وياهم ملح حرامات جازوا محبتك بالجرح حرامات ما غزر حتما الجانب سؤالي ينشل يا ترى خاتم محمد حتما الجانب سؤالي ينشل يا ترى لا تتعب لا تتعب

صديق يا علي وحش الطريق انت تمشي يا رجية يا رجية وانت تتمنى تشوف بالوغى لمعة سيوف انت تتمنى تشوف بالوغى لمعة سيوف رافضية صحيت ليش أهل البداية تأخروا صحيت ليش والبالأخير تصدروا صحيت ليش أهل البداية تأخروا صحيت ليش والبالأخير تصدروا إحنا

0: أطالت وقوفا تذرف العين جهدها على الطلل الذي فيه أحمد. فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد. وبرك لحد منك ضمن طيبا عليه بناء من صفيح منضد. تهيل عليه الترب أيد وأعين عليه وقد غارت بذلك أسعد.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: يا علي بجد الحزين خلت بزف عيون خلت بزف

أمس الوجود انطفت، عين محمد غفت. شمس الوجود انطفت، عين محمد غفت. هل تنزف عيونك؟ هل تنزف عيونك؟

0: شمس بعد عيني. إيه والله جوابه. أنا محمد غفيت هل تنزف عيونه هل تنزف عيونه شمس النبوة الغيب مرضي عليها.
1: موفقين ومأجورين إن شاء الله.

الصبيح خل تنزف عيونه خل تنزف الايادي الايادي يا علي بجد الحزن خل تنزف عيونه جاوب يا علي بجد الحزن خل تنزف عيونه شمس الوجود انطفت عين محمد غفت شمس الوجود أعلى أعلى إيه تنزف عيونه هل تنزف عيونه

تكي دربي الموت انت تبعد ودك بدربي الموت انت تبعد تتمنى يا بالحسن ويا يدفنونك تتمنى يا بالحسن ويا يدفنونك

0: خل تنزف عيونه. أقوى جوابك يا علم قد
1: الحزين،
0: خل تنزف عيونك شمس الوجود مطلع محمد غفر، شمس
1: الوجود
0: محمد غفر. خل تنزف عيونك، خل تنزف عيونك في ايدك محمد يا علي.

صاح النبي ويتمك لمن يعزونك، صاح النبي ويتمك لمن يعزونك، علذينا من قبر لو على يتمل عمر، علذينا من قبر لو على يتمل عمر، هل تنزف عيونه هل تنزف عيونه. يا علي بقد الحزين، يا علي بقد الحزين، هلا بي.

شمس الوجود هل تنزف عيونك هل تنزف عيونك راح النبي وبعد ابتدت أتعابك تتمنى سهل

0: تعالوا بالحروب كلهم يعرفونك، انت علو بالحروب كلهم يعرفونك. ما جسر كان الغدر لكن وصية وصبور، ما جسر كان الغدر لكن وصية وصبور. خل تنزف عيونك، خل يا علي بجد الحزين، يا علي بجد ما قصرت، هذا خير جواب. خل تنزف عيونك يا علي،
1: يا علي بجد الحزين.

0: انزل وجود الطفل انا محمد رفاق.
1: ايه هل تنزف عيونك؟ هل تنزف عيونك؟

يفجعونك رادوا قتل فاطمة فيها يفجعونك مسمار هذا وظلي وش يكفي بعد الدم مسمار هذا وظلي وش يكفي بعد الدم فلتنزف عيونك فلتنزف عيونك راح النبي شاعره الأديب صباح أمين

0: والعلبة تول انكسر قعدوا يكسرونك والعلبة تول انكسر قعدوا يكسرونك صبرك مرارة صبح صدر البتول انجراح صبرك مرارة صبح صدر البتول انجراح تلتنزف عيونك تلتنزف عيونك.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: أسأل عليك كل عمري عايش كل عمري عايش فدوة ما ظل على فراقك صبر لخادم الحسين ميرزا عادل الأشكناني عمري شمعة وذابت بنار انتظارك عمري شمعة وذابت بنار انتظارك ليل صبري يرتقب طلعة نهارك يا حبيبي الروح دلني على دار صيح يا حبيبي

سردا اعتني و شوقي يتخطى قانون الزمن. شوقي منظور لك يا ابن الحسن. شوقي يستني كل لحظة تمر. وينك وينك

كل عمري عايش ما ظل على فراقك صبر عايش بسحرك أنا وصاير رهينك.

0: معك يا فجر وينك صيح وينك وينك
1: أسأل عليك
0: فين عمري عايش أضل على فراقك تعيش وحدك وبغيابك وحدك تسير تعيش وحدك

سالف همومك مثل حيدر اعتقد يا سيد تصير يا علي.

حين تشكت خلي راسك داخل تشكي من تشكي ياهو يسمع.

بكربلاء سيدي وعليك مشي نحر الحسين سيدي وعليك شوفتك يا ابن الحسن.

0: عليك حسيني
1: أسأل عليك
0: كل عمري عايش
1: ما ظل على فراقك ما ظل على فراقك
0: قالوا اللي يريد يتشرف بملقاه.
1: بارك الله فيك، مأجور إن شاء الله للشاعر ميرزا عادل الأشكناني.
0: قالوا اللي يريد يتشرف بملقاك بموسم الحج أنت تحضر كل سنة هناك، بموسم الحج أنت تحضر كل سنة. رحت مكة وقلت يمكن ألتقي وياك، رحت مكة وقلت يمكن لكن ظلت بالقلب حسرة على فرقاك، لكن ظلت بالقلب غايب والغيبة بس عن النظر.
1: صوتك صوتك
0: لا جنك ويانا تحضر عايب وبيا وقت عيني تقر وينك حسيني
1: أسأل عليك
0: كل عمري
1: ما ظل على فراقك
0: مسجدي السهلة انشكى عن بكائي عن بكائي.
1: هلا
0: مسجد السهلة انشكى عن بكائي خلي فجر الجمعة يوصف لك دعائي.
1: يا الله

بندبتك يا ابن الحسن دايم ندائي، بندبتك يا ابن بسمك تدري ايش كثر صاح القلب، كم وردة زارع بالدرب بسمك، يا المهدي خلصت العمر وينك صيح وينك، اسال عليك كل عمري عايش، كل عمري عايش على فراقك ما شاء الله، يلي متفضل علي أنا في أضعطفك، يلي متفضل علي أنا في أضعطفك، يا وقت يا سيدي تحبنا ونحفك، يا وقت يا سيدي تحبنا ونحفك، يمت جدام الملل صافوحها جفك، يا الله يمت جدام الملل توقف وتصلي جماعة وإحنا خلفك، يا الله توقف وتصلي جماعة احكي ويا سيدك.

0: تحيي المهج يا متى يا سيدي يوم الفرج يا متى نتهنى ونشوف النصر وينك سمعني واسال عليك ما ظل على فراقك ما ظل على انت عد هشمي حسيني وانا اسال اسال عليك احكيك العمر عايش العمر عايش
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

ضيعوا الحق الأكيد، بدأ الحكم الجديد.

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM. إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

وحق شعبك وفضلك يا نصيح من تغرب الأم تكل أغلب يطيح بالألف واحد تجد مسلم صحيح.

تصلح بهالأمة يحصل يحيي دينك مثل ما كان ويظل ما بعد مصلح بهالأمة يحصل يحيي دينك مثل ما كان ويظل كان ابن عمك علي حب النغال زلم امتك تنصليح وعيالها ما بعد مصلح بهالأمة يحصل.

الممتد صلح وعياله ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد مصلح بأهل أمي حصل.

0: الريح وعيالها.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

ساعة الوعيد في صراع العدا من بني اليهودي ما سمعنا بكم ساعة الوعيد في صراع العدا من بني اليهودي في صراع العدا أكلوا أكباد من زمن الحمزة يا بني هند هند بكم غزة أكلوا أكباد من زمن الحمزة يا بني هند هند بكم غزة ما سمعنا بكم ساعة الوعيد في صراع العدا من بني اليهودي ما سمعنا بكم ساعة الوعيد في صراع العدا من

0: شرعة الهادي بريئة منكم ذبحكم هذا معبر عنكم شرعة الهادي بريئة منكم ذبحكم هذا معبر عنكم يا دعاة الفنا والفعال تشهد قط لم تفهموا لحظة محمد يا دعاة الفنا والفعال تشهد قط لم تفهموا لحظة محمد قط لم تفهموا
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

من أذن يصلي صلي الجمرة كلهم لقوا أذن لكنما يا كلهم كل

0: لك كل الكون لك. بعد مرة سمعني يا رسول الله، يا رسول
1: الله محمد، يا رسول الله محمد،
0: لك كل ما شاء الله، لك
1: كل الكون يشهد.
0: كذبوني نعتوني شاعرا، كذبوني نعتوني شاعرا، ساحرا جاء لأجل الفرقة. ما اجى بلاش بيدنا الإسلام، ترى لازم لازم لازم نضحي إليه. كذبوني نعتوني شاعرا، ساحرا جاء لأجل الفرقة،

ليلتي فحماني خالقي في ليلتي في فراشي حين بات المرتضى علي في فراشي حين بات المرتضى وإلى يثرب كانت هجرتي أقبلوا في دار ثور نحونا فعما

0: خادم يا رسول الله محمد لك كل الكون يشهد لك كل الكون
1: خادم الى خادم الحسين الى خادم الحسين الشيخ قوس الخفاجي خادم ممنون ممنون ممنون ممنون, ممنون.

تانهم يوم بدر إذ أجيبت دعوتي، قتلوا في أحد عمي حمزة، جرؤوا في كسر رفاعيتي. إذا ما كان يكسرون سنك يا رسول الله ما كسروا أضلاع ابنك الحسين. لقتالي أرسلوا فرسانهم يوم

قتلتي وانتهى الأمر بسم منقع. راح يسري في ثنايا مهجتي، راح يسري في ثنايا مهجتي. أمتي ما همني ذاك الأذايا، من خالف أتحمل. أمتي ما همني ذاك الأذايا،

ابتدأت وبه قد كان يوم رزيتي وبه قد كان يوم رزيتي وكذا الاثنين لما اجتمعوا تركوا من غير غسل جثتي تركوا من غير غسل جثتي وكذا الاثنين لما اجتمعوا تركوا من غير غسل جثتي فعصوا أمري بما

يم القرآن يكفو عترتي والذي ألمني يا أمتي والذي ألمني يا أمتي إنهم قد كسروا ظلعنتي. الله يساعد قلبك يا رسول الله. والذي ألمني يا أمتي إنهم قد كسروا ظلعنتي أسقطوا منها صدقي محسنا يا لم يراعوا حرمتي في بضعتي لم يراعوا

0: يا رسول الله
1: لم يكن للكون يشتهي،
0: يا رسول الله
1: محمد
0: لك كل
1: الكون يشتهي.
0: منعوا منعوا عني بكاء، ويلهم منعوها إرثها من ضيعتي. أوثقوا نفسي أخي حيدارة، ثم اقتادوه أهل صفتي. قد عصوني فعصوا رب العلا، قد عصوني قد عصوني فعصوا رب العلا، نكثوا بيعته بل بيعتي.

حسرة. وين خدام الحسين؟ وين واقفين؟ اسمع هذا المقطع. والذي أحرق قلبي حسرة يوم عاشوراء زادت لوعتي، ذبحوا صبطي حسينا ولدي. يا رسول الله ذبحوا صبطي حسينا ولدي، وبناتي سبيت وحسرتي. بنات رسول الله

عاشي حقا رحمتي عند يوم الحشر حقا رحمتي إنما أشفع في الحشر لمن إن

0: تقول ان شاء الله شفاعة الرسول. لا انت بعد مرة بعد مرة يا رسول الله،
1: يا رسول الله محمد، يا رسول الله محمد.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: يا محمد عهد.

0: يا محمد
1: محمد
0: كل سنة كل سنة يسيل الدمع بينصار أبقى خادم عترتك
1: أبقى خادم عترتك
0: أحشي أحشي كل سنة

حشي يا أمي الحشي ليش قد بيكي أنا عفنا كل شي وعالجدم يما عتيني أنا يعفنا كل شي وعالجدم يما عتيني أنا

0: شف لحبابك أفضل خادم عترته ارفع ايدك وصيح للأبد للأبد.
1: التوزيع والبث الشبكي علي عواد الذبحاوي.
0: اي للأبد صيح صيح.

حق خادم للأبد بالأمس يمي الحسين إيش قد بكي أنا بالأمس يمي الحسين إيش قد بكي أنا عفنا كل شي وعالجدم يمعتني أنا وبالمدامع للمصيبة تذكر أنا

الله للأبد للأبد فدوى صوتك أدري الجواب هذا قواك الله فدوى يا محمد يا محمد عهد عهد عهد يا محمد عهد للأبد كل سنة يصير

0: أنت خادم.
1: أني ولك على الخدمات.
2: للأبد
1: للأبد.
2: أي يا حبيب الله ونبي اليوم أنعمت والإنس والجن تشيدي وياي دمعت. يا حبيب الله ونبي اليوم أنعمت والإنس والجن تشيدي وياي دمعت. ويحبكم هذا شان وهذا طبعه.

0: بالمدامع بالفرح للعب
1: والمنعنا خبره الطبع ما غيره والمنعنا خبره.

كابقى خادم عترته للأبد للأبد للأبد للأبد. يلا يا محمد عهد

ينسى ما يشيل الدمع خادم الحسين الحاج بادر الزبيدي عاد دمعات تسجل انتمائي عاد دمعات

0: الزوار كلهم يا امير المؤمنين، واليوم ناس زوار يقبل قاسم سلام الله عليه. فدوا اروح لك اقصد الحيدر علي بهاي المسيه وللبتول الطاهر
1: السفر. اذاعه جامعه المستقبل. الثانيه صباحا بتوقيت جامعه المستقبل.

يوسف سيد على عتابك أبقى خادم للأبد للأبد للأبد للأبد يلا يا محمد عهد للأبد صيح صيح فدوة يا محمد كل سنة يشيل الدمع كل سنة يشيل الدمع لنصابر حبا للأبد أي خي يقولوا من نواصب عنك كافر خي يقولوا من نواصب عنك كافر وخل يفجروني ويقطعون المناحيط وخل يفجروني ويقطعون المناحيط أنا شيع وطبع كل زمان ثائر.

0: هو بوعد جه
1: شيعي عاشق علي هو الولي.

ابقى خادم للابد للابد للابد. يلا يا محمد فدوى صوتك.

من عفتنا وودعتنا من عفتنا وودعتنا أمتك جارت علينا وليا يا جد ولينا من عفتنا وودعتنا أمتك جارت علينا وليا يا جد ولينا تحفظ المستهل إن شاء الله وتشارك بالعزاء حتى يسجل اسمنا ويا أساميكم في سجل خدمة الحسين وخدمة أهل البيت إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.

0: هذا مو صوت واحد جاي يعزي رسول الله، انت جاي تعزي الرسول صلى الله عليه وسلم. انطي من نفسك، بارك الله بك.
1: من عفتنا ودعتنا من
0: اي ما شاء الله.

من حقنا لما نصيحنا يا المصطفى لما نريحك.

وعدوانك شراوني وعدوان ويا زينب

هذه خلافة بيت الدعاء أي قلناها وكثار من مرة من حب حيدر ما نتبرى قلناها وكثار من مرة من حب حيدر ما نتبرى.

ظلمون إلهنا نسألك وندعوك بحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، تقبل منا ومن المؤسسين والحاضرين بأحسن قبول يا الله. اللهم اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج بل فضل العباس، شافي كل مريض بمريض كربلاء زين العابدين، عجل لوليك الفرج واجعلنا

0: تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح موتى الحاضرين خدمة الحسين عامة نهدي لهم جميعا ثواب سورة مباركة الفاتحة مع الصلوات.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: نداء الحزن ردد، نداء الحزن ردد وداعا يا يا محمد، وداعا يا محمد نداء

وداعا يا محمد، وداعا يا محمد، وداعا نداء الحزن ردد، نداء الحزن ردد، وداعا

0: ما شاء الله.
1: وداعا يا محمد وداعا إش حالي الودعت اليوم والده يا مولاتي يا فاطمة إش حالي الودعت

نداء الحزن ردت محمد الجماسي. يا شحالي

0: وبالأحزان عدد وداعا يا محمد نداء الحزن ردد.
1: نداء الحزن ردد.

فقدك يا الفقدك فتح بيبان محنتنا هاك سمع يا ابو الزهراء شكوتنا يا الفقدك فتح بيبان محنتنا

ربك الأك. ما شاء الله. هلا هلا. فخر فخر. الله يرعاكم.

في غيبة هذا رسول الله.